وفي الآخرة من الخاسرين. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم

0: مزاجك.
1: هلا اف ام،
0: اسمعوا هلا اف ام في مسقط على 102.7.
2: هلا اف ام في مسقط 102.7.
1: هلا اف ام،
0: عيد على مزاجك.

نعمتوا ببركات العيد وعسى عيدا خضيرا عليكم. إذا كنتم عيدين في الشرقية فاسمعونا على 102.7 في الشرقية، فاسمعونا على 102.7 هلا FM عيد على مزاجك.

نعبد لكم بدون بيته. إذا كنت معيد في محافظة ظفار اسمع هلا اف ام على تردد 102.7 وعيد

مبارك عيدكم. لو كنت معيد في محافظة البريمي اسمعنا على التردد 104.8. محافظة البريمي اسمعنا على التردد 104.8. الأف أم عيد على مزاجك.

تتم بركات العيد. لو كنت معيد في محافظة الداخلية اسمع على FM على تردد 102.7 وعيد على مزاجك.

هلا اف ام. عايد على مزاجك.

0: مزاجك.
1: هلا اف ام،
0: اسمعوا هلا اف ام في الباطنة على 101.3 و102.7.

0: على مزاجك.
1: هلا اف ام،
0: اسمعوا هلا اف ام في مسقط على 102.7.
2: هلا

وانتم ببركات العيد وعسى عيدا خضيرا عليكم. اذا كنتم عايدين في الشرقية فاسمعونا على 102.7 في الشرقية، اسمعونا على 102.7 هلا اف ام عيد على مزاج.

نعبد لكم بدون بيته. إذا كنت معي في محافظة ظفار اسمع هلا اف ام على التردد 102.7 وعلى

مبارك عيدكم. لو كنت معيد في محافظة البريمي اسمعنا على التردد 104.8. محافظة البريمي اسمعنا على التردد 104.8. الأف أم عيد على مزاجك.

تختم بركات العيد. لو كنت معيد في محافظة الداخلية اسمع على FM على تردد 102.7 وعيد على مزاجك.

أما يا زمان الوصل في الأندلس لم يكن وصلك إلا حلما في الكرى أو خلسة المختلسِ.

0: على بال
1: عيد على مزاجك على مزاجك
0: هلا اف ام عيد على مزاجك
2: ضحكات أطفالي ما يكملها إلا صينية دجاج بالبشاميل.
3: العشاء جاهز، الريحة خيال. تسلم إيدك ماما.
2: وأكيد ما استغنى عن منتجات الصفا، تشاركني كل لحظات السعيدة.
3: لذيذ ماما، يعطيش العافية ويخليش لنا
4: الصفا.
0: ما باغي فوضى تكسر روتين يومك؟ لك مع تويستر نار بتعاون كنتاكي وإكسلنس في السلطنة. الحرارة نار وخيال، والأكيد أنك بتسمع صوت القرمشة قبلها. ألذ أكثر تعاون صوصي في العالم، قرمشها الحين.
5: المادة 58 من قانون العمل: يلتزم صاحب العمل الذي يزاول عملا في المناطق التي يحددها الوزير بأن يوفر لعماله وسائل النقل المناسبة، وأن يوفر لهم المساكن الملائمة والوجبات الغذائية ومياه الشرب في أماكن يعدها لهذا الغرض. قانون العمل يوازن بين مصالح العامل وأصحاب العمل. مع تحيات وزارة العمل.

5 المساء على هلا اف ام. هلا اف ام، عيد على مزاجك.

0: مسقط على 102.7
1: هلا اف ام في مسقط 102.7
2: هلا اف ام
0: عيد على مزاجك.

0: عيد على مزاجك. تخيل عالم تصلك فيه بطاقاتك المصرفية لين عندك وبكل سهولة مع خدمة توصيل بطاقات الخصم المباشر والائتمان ومسبقة الدفع الخاصة بك من بنك مسقط بدون لا تتعنق وعلى راحتك. وبالتعاون مع شركائنا أرامكس وأسياد نضمن لك وصول بطاقتك بأمان وين ما تكون. كل ما عليك هو طلب بطاقتك بسهولة عن طريق تطبيق الهاتف النقال أو الخدمات المصرفية عبر الإنترنت وبتوصل لك بطاقتك إلى بابك. تطبق الشروط والأحكام. بنك مسقط أفضل كل يوم.
1: عندك بطاقة شل عمان للنظام الدائم الوطني؟ أعجب الأمور طيبة، سجل الحين وممكن تكون واحد من 90 فائز بقسائم تسوق من سنتر بوينت، ماكس، شو إكسبرس وأكثر بقيمة 50 ريال. تبتضاعف فرصك؟ استخدم تطبيق شل جو بلاس وفالك طيب بإذن الله. وما بس كذا، تقدر تكون أحد الرابحين بقسيمة من أصل 5 قسائم عن طريق المشاركة بمسابقتنا. سجل اليوم وخلك من الرابحين. العرض ساري لين 30 يونيو 2026.
0: هلا FM عيد على مزاجك.

دمتم ببركات العيد وعسى عيدا خضيرا عليكم. إذا كنتم عيدين في الشرقية فاسمعونا على 102.7 في الشرقية، اسمعونا على 102.7 هلا FM عيد على مزاجك.

عيد على مزاجك. ما باغي فوضى تكسر روتين يومك؟ لك مع تويستر نار بتعاون كنتاكي وإكسلنس في السلطنة. الحرارة نار وخيال، والأكيد أنك بتسمع صوت القرمشة قبلها. ألذ أكثر تعاون صوصي في العالم، قرمشها الحين. مدرسة السلطان 49 عاما من التميز الأكاديمي في بناء قادة المستقبل. مدرسة السلطان ليست مجرد مؤسسة تعليمية، ولكن هي مجتمع متكامل يقدم تعليما واسعا ومتوازن، يتمتع بأعلى درجات الجودة ويعكس الثقافة العمانية والإسلامية. ندعوكم لزيارة الحرم المدرسي لاستكشاف تجربة تعليمية فريدة، أو الاتصال بنا على 2453-6777 لمزيدا من المعلومات. مدرسة السلطان، معا نسعى إلى النجاح. هلا FM، عيد على مزاجك.

نعبد لكم دومبي ذهب. إذا كنت معيد في محافظة ظفار اسمع هلا اف ام على التردد 102.7 وعيد

0: عيد على مزاجك.
1: ضحكات أطفالي ما يكملها إلا صينيه دجاج بالبشاميل.
2: العشاء جاهز، الريحة خيال. تسلم إيدك ماما.
1: وأكيد ما استغنى عن منتجات الصفا، شاركني كل لحظاتي السعيدة.
2: لذيذ ماما، يعطيش العافية ويخليش لنا الصفا.
3: التطبيق أسرع طريق، استمتع ب 300 خدمة مصرفية عبر تطبيق بنك مسقط، منها أكثر من 100 خدمة رقمية بالكامل دون الحاجة لزيارة الفرع. خدمات سريعة وآمنة أينما كنت. لمعرفة المزيد يرجى زيارة www.bankmasqat.com.
4: في مكان مهما عليه تغيب يظل قريب. حياكم في المكان اللي عرفكم، في الشوارع اللي تحفظ ذكرياتكم، حياكم في الوجوه اللي تستقبلكم وكأنكم ما غبتيون، في لحظاتكم المعتادة، قهوتكم، ضحكتكم ولمتكم، لأن دبي ما كانت يوم مجرد وجهة تزورونها، هي داركم وانتو أهلها، حياكم بين أهلكم.
5: عيش تفاصيل المونديال مع أوريدو، استمتع باشتراك المجاني لمتابعة كأس العالم فيفا 2026 على بي ان سبورتس. عند اشتراكك أو ترقية باقتك الحالية في خدمة منزلي، للاشتراك تواصل معنا عبر واتساب الرقم 9510300 أو بطلب الرقم 1514 أو بزيارة أقرب صالة أوريدو. طور عالمك.
0: هلا FM عيد على مزاجك.

مبارك عيدكم. لو كنت معيد في محافظة البريمي اسمعنا على التردد 104.8. محافظة البريمي اسمعنا على التردد 104.8. الأف أم عيد على مزاجك.

0: عيد على مزاجك. على مزاجك.
1: هلا اف ام عيد على مزاجك.
2: حياكم في المكان اللي عرفكم، في الشوارع اللي تحفظ ذكرياتكم، قهوتكم، ضحكتكم ولمتكم، لأن تبي داركم وانتو هلها. حياكم بين أهلكم.
3: بعد الدوام خلوا طلعتكم مسقط جراند مول مع مبادرة الساعات الذهبية. استمتعوا كل يوم بتجربة تسوق مسائية بهدوء وراحة أكثر من 6 إلى 10 المساء. مواقف أسهل وأجواء أهدى وعروض وخصومات من المحلات والمطاعم المشاركة. عروض عديدة من فوكس سينما، فابيلاند، شرف دي جي وغيرهم الكثير.
4: تابعونا على سناب شات وإنستغرام إذا حابين تعرفوا أكثر. مسقط جراند مول
3: ننتظركم من الساعة 6 مساء كل يوم.
5: سجل في نظام الدعم الوطني واختر شل عمان كمزود للخدمة لتكون أحد الرابحين.

الساعة 5 المساء على هلا اف ام. هلا اف ام، عيد على مزاجك.

0: عيد على مزاجك.
1: في مكان مهما عليه تغيب يظل قريب. حياكم في المكان اللي عرفكم، في الشوارع اللي تحفظ ذكرياتكم، حياكم في الوجوه اللي تستقبلكم وكأنكم ما غبت يوم، في لحظاتكم المعتادة، قهوتكم، ضحكتكم ولمتكم، لأن دبي ما كانت يوم مجرد وجهة تزورونها، هي داركم وانتو أهلها. حياكم بين أهلكم.
2: اشترك معنا الآن واحصل على واي فاي مش مجاني مع فايبر للإنترنت المنزلي. تواصل معنا على رقم الواتساب 9510300 أو بطلب الرقم 1514 أو بزيارة أقرب صالة. أريد طور عالمك.
3: بيتك يزداد جمالا مع تنزيلات بان هوم الكبرى التي تصل إلى 80% على كل شيء، من الأثاث الراقي للديكورات العصرية، كل شيء متوفر تحت سقف واحد بأسعار تناسب جميع الأذواق. العرض لفترة محدودة، فاستغلوا الفرصة الآن، زوروا فروع بان هوم بمسقط وصلالة أو تسوقوا أونلاين.
4: عندك بطاقة شل عمان للنظام الدعم الوطني؟ عجب الأمور طيبة، سجل الحين وممكن تكون واحد من 90 فائز بقسائم تسوق من سنتر بوينت، ماكس، شو إكسبرس وأكثر بقيمة 50 ريال. تبي تضاعف فرصك؟ استخدم تطبيق شل جو بلاس وفالك طيب بإذن الله. وما بس كذا، تقدر تكون أحد الرابحين بقسيمة من أصل 5 قسائم عن طريق المشاركة بمسابقتنا. سجل اليوم وخلك من الرابحين. العرض ساري لين 30 يونيو 2026.
0: هلا FM، عيد على مزاجك.

0: مشاهدينا الأعزاء، هذه كانت تغطيتنا لعيد الفطر المبارك، وكل عام وأنتم بخير.
1: نعمتوا ببركات العيد وعسى عيدا خضيرا عليكم. إذا كنتم عيدين في الشرقية فاسمعونا على 102.7 في الشرقية، فاسمعونا على 102.7 هلا أف أم عيد على مزاج.

0: تفاجأك. بنك مسقط يقدم لكم أطيب التهاني والتبريكات بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وكل عام وأنتم بخير.
1: هل تحتاج إلى تمويل شخصي؟ تجاوز المعاملات الورقية وتجاوز زيارة الفرع. إذا كنت عمال

0: حسابك، سهل وسريع ورقمي بالكامل، تطبق الشروط والأحكام. لمعرفة المزيد يرجى زيارة bankmuscat.om. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
1: في مكان مهما عليه تغيب يظل قريب، حياكم في المكان اللي عرفكم، في الشوارع اللي تحفظ ذكرياتكم، حياكم في الوجوه اللي تستقبلكم وكأنكم ما غبتيون، في لحظاتكم المعتادة، قهوتكم، ضحكتكم ولمتكم، لأن دبي ما كانت يوم مجرد وجهة تزورونها، هي داركم وانتو أهلها، حياكم بين أهلكم.
2: تنزيلات بان هوم لا مثيل لها، تصل ل80% بجميع الفروع وعبر موقعهم الإلكتروني.
3: مسافر هذا الصيف؟ اكتشف وجهات مميزة في أوروبا وآسيا وأفريقيا، من فيينا وسراييفو إلى بانكوك، ميدان، نيروبي، كيغالي، كولومبو، ألماتي وطرابزون. استمتع برحلات مباشرة وأسعار مناسبة من مسقط إلى وجهتك الصيفية المفضلة. احجز مبكرا وخلي صيفك على كيفك مع طيران السلام. طيران السلام، سافر على طريقتك.
4: هلا FM، عيد على مزاجك.

نعبد لكم زنبته. إذا كنت معيد في محافظة ظفار اسمع هلا اف ام على التردد 102.7 وعيد

0: عيد على مزاجك.
1: في مكان مهما عليه تغيب يظل قريب. حياكم في المكان اللي عرفكم، في الشوارع اللي تحفظ ذكرياتكم، حياكم في الوجوه اللي تستقبلكم وكأنكم ما غبتوا يوم، في لحظاتكم المعتادة، قهوتكم، ضحكتكم ولمتكم، لأن دبي ما كانت يوم مجرد وجهة تزورونها، هي داركم وانتو أهلها. حياكم بين أهلكم.
0: المادة 7 من قانون العمل. اللغة العربية هي اللغة الواجبة الاستعمال في اللوائح والقرارات والتعاميم التي يصدرها صاحب العمل لعماله. وإذا استعمل صاحب العمل لغة أجنبية إلى جانب اللغة العربية في أي من الحالات المذكورة، فإن النص العربي هو المعتمد دون غيره. قانون العمل يوازن بين مصالح العامل وأصحاب العمل. مع تحيات وزارة العمل.
2: فازت أوريدو بجائزة أوكلا لأفضل تجربة ألعاب على شبكة 5G في عمان. تم التحقق منها بشكل مستقل بناء على اختبارات مستخدمين حقيقيين. أفضل شبكة للألعاب في السلطنة. أوريدو، طور عالمك.
3: بيتك يزداد جمالا مع تنزيلات بانهوم الكبرى التي تصل إلى 80% على كل شيء، من الأثاث الراقي للديكورات العصرية، كل شيء متوفر تحت سقف واحد بأسعار تناسب جميع الأذواق. العرض لفترة محدودة، فاستغلوا الفرصة الآن. زوروا فروع بانهوم بمسقط وصلالة أو تسوقوا أونلاين.
4: مدرسة السلطان 49 عاما من التميز الأكاديمي في بناء قادة المستقبل. مدرسة السلطان ليست مجرد مؤسسة تعليمية، ولكن هي مجتمع متكامل يقدم تعليما واسعا ومتوازن، يتمتع بأعلى درجات الجودة ويعكس الثقافة العمانية والإسلامية. ندعوكم لزيارة الحرم المدرسي لاستكشاف تجربة تعليمية فريدة، أو الاتصال بنا على 2453-6777 لمزيدا من المعلومات. مدرسة السلطان، معا نسعى إلى النجاح.
0: هلا FM، عيد على مزاجك.

مبارك عيدكم. لو كنت معيد في محافظة البريمي اسمعنا على التردد 104.8. محافظة البريمي اسمعنا على التردد 104.8. الأف أم عيد على مزاجك.

0: على مزاجك. على مزاجك.
1: هلا اف ام عيد على مزاجك.
2: لسبع سنوات متتالية أواصر تحصل على جائزة أوكلا لأسرع إنترنت في سلطنة عمان. غير باقة الإنترنت المنزلي إلى أواصر الآن عبر الواتساب 800-1000 أو زر الموقع الإلكتروني awasir.om.
3: كل بيت له حكاية، وحكايتك تبدأ مع تمويل بيتنا من بنك مسقط. سواء كانت خطوة بناء بيتك الأول واستقرارك، أو انتقالك لمنزل أكبر، أو اختيارك لعقار فاخر، تمويل بيتنا يقدم لك حلول تمويل مرنة ودعم مستمر في كل خطوة. قدم طلبك في أحد فروع بنك مسقط أو عن طريق زيارة أحد مراكز بيتنا 15 أو أرسلهم إلى 900-90. كل بيت له حكاية، وحكايتك تبدأ مع بيتنا. تطبق الشروط والأحكام. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة bankmasqat.om. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
4: حياكم في المكان اللي عرفكم، في الشوارع اللي تحفظ ذكرياتكم، قهوتكم، ضحكتكم ولمتكم، لأن تبي داركم وانتو هلها. حياكم بين أهلكم.
5: بيتك يزداد جمالا مع تنزيلات بانهوم الكبرى التي تصل إلى 80% على كل شيء، من الأثاث الراقي للديكورات العصرية، كل شيء متوفر تحت سقف واحد بأسعار تناسب جميع الأذواق. العرض لفترة محدودة، فاستغلوا الفرصة الآن. زوروا فروع بانهوم بمسقط وصلالة أو تسوقوا أونلاين.
1: هلا FM عيد على مزاجك.

0: اف ام في مسقط على 102.7.
1: هلا اف ام في مسقط 102.7.
0: هلا اف ام عيد على مزاجك.

0: على اف ام عيد على مزاجك
1: مع فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو ارسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
2: لمحبي التسوق استمتع بمكافآت لولو مع بطاقة لولو وبنك مسقط الائتمانية وبدون رسوم سنوية للسنة الأولى. يسري العرض لغاية 31 مايو 2026. قدم الآن من خلال تطبيق بنك مسقط أو زيارة أقرب فرع. تطبق الشروط والأحكام. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة bankmasqat.om.
3: مسافر هذا الصيف؟ اكتشف وجهات مميزة في أوروبا وآسيا وأفريقيا، من فيينا وسراييفو إلى بانكوك، ميدان، نيروبي، كيغالي، كولومبو، ألماتي وطرابزون. استمتع برحلات مباشرة وأسعار مناسبة من مسقط إلى وجهتك الصيفية المفضلة. احجز مبكرا وخلي صيفك على كيفك مع طيران السلام. طيران السلام، سافر على طريقتك.
0: هلا اف ام عيد على مزاجك.

0: على مزاجك. بنك مسقط يقدم لكم أطيب التهاني والتبريكات بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وكل عام وأنتم بخير.
1: لسبع سنوات متتالية أواصر تحصل على جائزة أوكلا لأسرع إنترنت في سلطنة عمان. غير باقة الإنترنت المنزلي إلى أواصر الآن عبر الواتساب 800-100-1000 أو زر الموقع الإلكتروني awasir.om.
0: هلا FM، عيد على مزاجك.

0: عيد على مزاجك. على مزاجك.
1: هلا اف ام عيد على مزاجك
2: مع فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو ارسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
3: بعد الدوام خلوا طلعتكم مسقط جراند مول مع مبادرة الساعات الذهبية. استمتعوا كل يوم بتجربة تسوق مسائية بهدوء وراحة أكثر من 6 إلى 10 المساء. مواقف أسهل وأجواء أهدى وعروض وخصومات من المحلات والمطاعم المشاركة. عروض عديدة من فوكس سينما، فابيلاند، شرف دي جي وغيرهم الكثير.
4: تابعونا على سناب شات وإنستغرام إذا حابين تعرفوا أكثر. مسقط جراند مول
3: ننتظركم من الساعة 6 مساء كل يوم.
1: هلا اف ام عيد على مزاجك. هلا اف ام عيد على مزاجك.

0: اهلا ومسهلا وصبحكم الله بالخير مستمعينا، كل عام وانتم بألف خير يا رب العالمين. بمناسبة عيد الأضحى السعيد، أعاده الله علينا وعليكم، ونحن ننعم بالصحة والعافية، أجواء مليئة بالسعادة وبالفرح وبالمتعة وبالبهجة اليوم ما تعيشها سلطنة عمان، وأيضا يعيشونها الأشقاء من المختلف أكيد الدول الخليجية والعربية. يعني جدا جدا جدا اليوم أنا سعيدة بهذه الأجواء الرائعة، أجواء العيد السعيد، وأيضا اليوم بوجودي معاكم في برنامج هلا بالعيد اللي يبتدي من الساعة 10 أكيد معاكم، وأنتوا الحين في زيارات عائلية طالعين بالسيارة، نقولكم دروب السهالة والسلام لكم، وأكيد إن شاء الله رح تستمتعون بفقرات برنامج هلا بالعيد. معي أنا أختكم حوراء البريكية.
1: هلا FM عيد على مزاجك.

عيد على مزاجك. هلا اف ام عيد على مزاجك.

0: يا اهلا وسهلا فيكم مستمعينا، واكيد رجعنا لكم من جديد وهلا بالعيد. خلونا نروح مباشرة، ويعني اليوم رح نسلط الضوء في هذه المكالمات على جنود الوطن، خلينا نقول اللي فعليا يعيدون وهم في دواماتهم، اللي ربما يكونوا بعيدين عن أطفالهم، عن أهلهم، عن ناسهم، ولكن دائما يعني خلينا نقول نداء الوطن يأتي أولا. فبداية أكيد نقول كل عام وانت بخير للمقدم عبد الله بن محمد الريسي، أمر وحدة الدفاع المدني والإسعاف بمحافظة شمال الباطنة. حياك الله المقدم عبد الله.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أستاذ حوراء.
0: أهلا وسهلا فيك.
1: صباح الخير للمستمعين الكرام كذلك، وكل عام وأنتم بخير.
0: وأنت بخير.
1: الأضحى المبارك.
0: وأنت بخير وصحة وسلامة يا رب. اليوم المقدم عبد الله يعني أنا بك كذا تخبرنا عن يعني اليوم كيف من الممكن أن البعض يقضون عيدهم وهم في الدوامات، وبالأخص يعني نتكلم عنكم أنتم كدفاع مدني.
1: نعم طبعا صباح استثنائي تعيشه محافظة شمال الباطنة. حيث تتجدد فيه معاني الفرح والولاء وتكتمل فيه بهجة العيد الأضحى المبارك، مع تشرف المحافظة بوجود المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق القائد الأعلى حفظه الله ورعاه، ليصبح حقيقة العيد عيدين والفرح فرحتين في قلوب أبناء هذا الوطن العزيز، وخاصة محافظة شمال الباطنة. وبهذه المناسبة المباركة نرفع إلى المقام السامي لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم أسمى آيات التهاني والتبريكات، سائلين الله عز وجل أن يحفظه ويديم عليه موفور الصحة والعافية، وأن يبارك في جهوده لخدمة عمان وشعبها.
0: اللهم آمين.
1: الحقيقة في هذه الأجواء المباركة يواصل رجال الدفاع المدني والإسعاف أداء واجبهم بكل فخر وجاهزية ومسؤولية، ساهرين على سلامة الأرواح والممتلكات لتبقى فرحة العيد آمنة ومطمئنة للجميع.
0: جميل جدا. طيب أيضا اليوم مقدم عبد الله، يعني بما أن أعياد، هل البلاغات تقل أم تزيد في فترة الأعياد؟
1: طبعا البلاغات مستمرة في كل وقت، ورجال الدفاع المدني والإسعاف طبعا رغم أن العيد مناسبة للفرح والاجتماع الأسري، لأن طبيعة عمل الدفاع المدني والإسعاف تتطلب استمرار الجاهزية والعمل على مدار الساعة.
0: صحيح.
1: لأن سلامة المجتمع حقيقة مسؤولية مستمرة لا ترتبط بوقت أو مناسبة معينة. طبعا منتسبي الدفاع المدني والإسعاف يعملون بروح عالية في المسؤولية والانضباط، وواضعين طبعا نصب عينهم سرعة الاستجابة للحوادث بهدف المحافظة على الأرواح والممتلكات، وهذا طبعا واجب وطني وإنساني نفتخر به أو يفتخر به جميع منتسبي هيئة الدفاع المدني والإسعاف.
0: جميل. أيضا نوعية البلاغات المقدمة عبدالله اللي تيكم في مناسبات الأعياد، يعني إيش هي بالضبط؟
1: طبعا ربما يكون البلاغات مرتبطة بفعاليات العيد أحيانا. طبعا نحن نؤكد حقيقة في هذه المناسبة لأهمية الالتزام بإرشادات السلامة، خصوصا أثناء السفر والرحلات وكذلك فعاليات العيد المختلفة.
0: ممتاز.
1: خاصة في فعاليات التنور والمشوي وغيرها من الفعاليات الحقيقة المرتبطة، ونؤكد على مراقبة الأطفال وتجنبهم وقوعهم في أي من المخاطر المختلفة.
0: جميل جدا.
1: إن حقيقة إحنا نعول على الوعي المجتمعي باعتباره شريك أساسي في تقليل الحوادث، وكلما ارتفع مستوى الالتزام بإجراءات السلامة أصبح العيد أكثر أمنا وطمأنينة للجميع إن شاء الله.
0: صحيح. أهم شيء.
1: ونؤكد حقيقة نؤكد على موضوع استخدام المفرقعات أو الألعاب النارية. البعض يمكن يراها وسيلة للترفيه. ولكنها في الواقع تشكل خطرا حقيقيا على الأطفال والأسر. وتتسبب دائما يعني في أيام الأعياد تلقى بعض البلاغات أن هذه المفرقعات أو الألعاب النارية تسبب في إصابات مباشرة مثل الحروق والإصابات الأعين، وقد تؤدي إلى كذلك أيضا اندلاع بعض الحرائق في المنازل والمركبات. وخصوصا عند استخدامها بطريقة خاطئة وبالقرب من المواد القابلة للاشتعال.
0: وأيضا خصوصا لما تكون في أيادي الأطفال يعني ما يكون معاهم شخص راشد أو بالغ أيضا, من الممكن أن مثلا هو اللي يتولى هذه المهمة أو هذه المسؤولية أن تقع في أيدي الأطفال تكون خطر.
1: بالضبط, لأنه لا يدرك يعني مخاطر هذه الألعاب النارية. حقيقة كما نؤكد على ضرورة الانتباه عند استخدام التنور أو المشوي خصوصا مع وجود الأطفال وأثناء الانشغال أثناء التجمعات العائلية أيام العيد, لأن البعض الحوادث تنتج بسبب الاقتراب الخاطئ من هذه المواقع أو ترك النار دون متابعة.
0: ممتاز. إذن يعني فعليا إرشادات جدا مهمة, نتمنى الجميع أنه يأخذها بعين الاعتبار, لأن مثل ما أسلفت ذكر اليوم المقدمة عبد الله هي لربما تكون تأخذهم الفرحة ويغفلون عن يعني مراقبة الأطفال في مثل هذه الأوضاع, أن الكل يعني يحتفل الكل مشغول. فمن المهم جدا أن نضع أعيننا وننتبه للأطفال. جميل جدا أن نشاركهم في هذا الفرحة, ولكن أيضا مهم جدا أن يعني نهتم وننتبه لهم. الله يعطيك ألف عافية المقدمة عبد الله بن محمد الريسي, أمر وحدة الدفاع المدني والإسعاف بمحافظة شمال الباطنة. شكرا جزيلا لك وكل عام أنت بخير.
1: شكرا شكرا, نسأل الله أن يحفظ عمان وقائدها وشعبها وأن يديم على هذا الوطن نعمة الأمن والاستقرار, وكل عام والجميع بألف خير وسعادة.
0: آمين يا رب العالمين. شكرا جزيلا لك.
1: شكرا شكرا.
2: هلا FM عيد على مزاجك.

عيد على مزاجك. بنك مسقط يقدم لكم أطيب التهاني والتبريكات بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وكل عام وأنتم بخير. هلا FM، عيد على مزاجك. هلا FM، عيد على مزاجك.

0: حياكم الله ومسهلا مستمعينا، حياكم الله وبياكم وكل عام وانت بخير. أجواء مليئة بالفرحة والسعادة والابتسامة نعيشها في عيد الأضحى السعيد، الله يدومها علينا يا رب العالمين، من أيام مباركة مملوءة بالفرحة والسعادة والتوفيق واليسر يا رب. نروح للاتصال اللي بعده من صناع البهجة اللي فعليا يعني شاءت الظروف انهم يكونون على هب الاستعداد او في خلينا نقول يعني في الصفوف الاماميه اليوم، موجودين في دواماتهم وبعيد عن عائلاتهم، ولكن قلت وبرجع اقول انه دائما يعني خدمه الوطن تاتي اولا. نروح اليوم ايضا نقول كل عام وانت بخير لفايزه حمود خلفان الذخريه، ممرضه اول قانونيه في قسم العمليات الجراحيه بمستشفى خوله. فايزه كل عام وانت بالف خير يا رب العالمين.
1: وانت بالف خير، عيدك مبارك،
0: ايامك سعيده يا رب. كيف الامور؟
1: الحمد لله.
0: طمنينا عليك.
1: الحمد لله طيبة.
0: الله يعطيك العافية حبيبتي فايزة. يعني نحن نعرف انه اليوم ايش كثر هو صعب ان الواحد يعيد بعيد عن اهله، خصوصا ان هي مناسبات يعني ما تتكرر الا مرتين في السنة، فالواحد وايد يحب انه يكون بقرب عائلته واهله. فخبرينا كذا عن المشاعر اللي لربما اليوم تحسون فيها وانتو خلينا نقول بعيد عن عائلاتكم، ولكن ايضا في الجهة المقابلة اليوم انتو ياسين تقدمون ايضا خدمة مجتمعية ووطنية كذلك.
1: طبعا أكيد من أصعب الأشياء علينا ككادر صحي أنه أحيانا نقضي العيد بعيد عن أهلنا وعائلاتنا، خصوصا لما نشوف الناس متجمعة وإحنا موجودين في الدوام. طبيعي نحس بالاشتياق وبهجة العيد، لكن بنفس الوقت نحس بالفخر أنه نحن قاعدين جالسين نأدي واجبنا ورسائلنا الإنسانية.
0: جميل.
1: الجميل أن زملائنا في العمل يصيرون كأنهم أهلنا الثانيين لنا في فترة العيد. نشارك بعض أجواء العيد ونخفف على بعض ضغط الدوام،
0: شيء هون
1: علينا.
0: جميل جدا. خبريني كذا عن ايضا كيف اليوم انتم تعيشون اجواء العيد ككادر طبي او صحي في المؤسسات، ايش الفعاليات؟ هل في فعاليات تسوونها؟ تسعون عيادي تهاني؟ خبرينا عن الفايب الحلو.
1: طبعا اجواء العيد نحاول قدر المستطاع ان نحن نعيش اجواء العيد داخل الدوام، مثل نعيد على بعض بداية الدوام، نشارك القهوة الحلويات
0: والحلويات. جميل.
1: وحتى كلمة سلعة وانتو بخير يكون لها شعور مختلف
0: طبعا
1: داخل المستشفى.
0: حلو. طيب ايضا خبريني كيف يعني تنقلون هذه المشاعر ايضا اللي المرضى يلي على الأسرة ودهم انهم يعيشون بهجة العيد، ولكن وسط يعني ألم ووسط ايضا يعني امور طبية، كيف تخففون عنهم؟
1: نحاول قد ما نقدر ننقل اجواء العيد والمشاعر الحلوة للمرضى، حتى لو بكلمة بسيطة، ابتسامة، معايدة خفيفة.
0: حلو.
1: احيانا يكون المريض بعيد عن أهله أو داخل المستشفى وقت العيد، فوجود التعامل الطيب والاهتمام أكيد بيفرق معه كثير.
0: جميل.
1: وحتى بين الفريق نحاول نخلي الجو ألطف وأحسن. وطبعا نحاول بعض من الأحيان إنه نوزع لهم هدايا بسيطة نقدم لهم الحلوة.
0: رائع. يعني تعرفين فايزة هي هذه اللي ربما تكون يعني أمور جدا بسيطة، ولكن هي كفيلة فعليا اليوم أنها تعزز وتصنع شعور السعادة والفرحة والبهجة في قلوب المرضى. وكذلك أنا متأكدة أن هذا الشعور اليوم ينعكس عليكم أنتو ككادر طبي وصحي، مجرد ما تشوفون الطرف الآخر مبتسم أو قدرت أنكم تزرعون السعادة والبهجة فيه، دايركت أنتو تحسون أنكم أوكي نحن صح ما عيدنا عند أهلنا، ولكن اليوم نحن قدرنا فعليا أن ننقل شعور البهجة والسعادة للمرضى. فشعور جدا جميل، ويعني يعني والله ما أدري إيش أقولكم، ولكن أنتوا اليوم جالسين تقدمون خدمة يعني وطنية ومجتمعية، ونحن جدا جدا جدا فخورين فيكم. نعرف أنه لربما يكون فعليا صعب مثل ما خبرتي ومثل ما تكلمتي أنه الواحد اليوم يعيد بعيد عن أهله، خصوصا لما تشوفين الجميع متجمع جمعات وسوالف وضحك ومن غير طبعا الأكلات وما إلى ذلك، ويعني أنتوا بعيدين عنهم، بس أنه أنا متأكد أنكم أنتم في الكادر الصحي قادرين أنكم تعززون هذا الشعور وكذا في ما بينكم قادرين يعني تصنعون لحظات سعيدة وجميلة أيضا، صحيح؟
1: بالفعل نحن لما نشوف المريض مبتسم ومرتاح نفسيا حتى وهو بعيد عن أهله هذا يعطينا شعور جميل ويخفف عنا طبعا تعب وضغط الدوام.
0: إيه الله
1: يتكلم عافية. نحن نحس أنه تعبنا له معنى وأنه وجودنا مو بس شغل أو ساعة دوام، بالعكس أحيانا كلمة طيبة اهتمام بسيط منا يغير نفسية المريض بالكامل، وبالتالي هذا الشيء يعطينا دافع أن نكمل ونقدم ونعطي أكثر.
0: وانتو دائما لها، انتو دائما لها، يعني فعليا انتو فقط ما بس اليوم ياسين يعني تقضون ساعات دوام، انتو اليوم يعني شغلكم وايد وايد اجل واسمى من هي فقط مجرد ساعات قضيتوها في الدوام. اكيد يعني انا والمستمعين ايضا مقدرين هذا الجهد وهذا التعب وهذا التضحيات اللي ياسين تقدموها فدا للوطن وللمواطن، يعني نقولكم بارك الله فيكم وبركت جهودكم وكل عام أنت وأيضا الكادر الطبي بألف خير يا رب العالمين. فايزة
1: شكرا لإذاعة هلاف أم على هذه الاستضافة الجميلة، سعيدة جدا بالمشاركة معكم والحديث عن دور الكادر الطبي خلال فترة الأعياد، وشكرا لكم على تسليط الضوء على جهود العاملين في القطاع الصحي وتقدير رسالتهم الإنسانية، وكل عام والجميع بخير
0: وأنت بألف خير يا رب العالمين. شكرا لفايزة حمود خلفان الذخرية ممرضة أول قانونية قسم العمليات الجراحية بمستشفى خولة، شكرا جزيلا.
1: شكرا.
2: هلا اف ام عيد على مزاجك.

على اف ام. عيد على مزاجك. بنك مسقط يقدم لكم أطيب التهاني والتبريكات بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وكل عام وأنتم بخير. هلا اف ام، عيد على مزاجك. هلا اف ام، عيد على مزاجك.

0: مرحبا وحياكم الله من جديد، كل عام وانتم بخير. وخلونا نروح ايضا لفقره ثانيه، ان هاي العيد مدلعتنكم بالفقرات الحلوه. قررت اني ادمج في البرنامج فقره اسميها اول عيد. فكره هذه الفقره انه تخبرونا اول عيد لكم، مثلا كاول عيد لكم، كاول عيد لك كمتزوج، او اول عيد لش كمتزوجه، مثلا اول عيد لكم ومعاكم مولود، اول عيد لكم مثلا كشخص مغترب لغايه الدراسه، اول عيد لك وانت مسافر بعيد عن عائلتك واهلك. ف راح ناخذ اتصالات إن شاء الله بناء على هذا الموضوع، كذا تخبرونا لكم أول عيد لكم كإيش. يعني مثلا أنا خل أقول أول عيد لي ك... لا والله ما أول عيد لي كشيء، يعني أنا ما أنا الحمد لله عيد عند أهلي وإيش بعد، ولست مغتربة ولا شيء جديد. ف ما أدري، أنتوا اتصلوا فينا وخبرونا أنتوا أول عيد لكم كإيش. أنا ما في عندي إضافة هذا العيد، فأنتوا إيش راح تكون إضافتكم؟ خلونا نأخذ الاتصال الأول. ألو، السلام عليكم.
1: ألو، عليكم السلام ورحمة.
0: أهلا وسهلا، كل عام وانت بخير، وعارفين عليش.
1: أهلا فيك، كل عام وانت بخير.
0: وانت بخير.
1: معك نورة.
0: أهلا وسهلا نورة، كيف أمورش؟
1: الحمد لله بخير، شخبارتك؟
0: مرة حبيبتي الحمد لله. نورة كيفش مع فنون الرد في العيد، فتهان العيد؟ ها، ممتازة ولا نص نص؟
1: لا نص نص صراحة، وأشياء طاف.
0: يعني ما لعبتش الردود؟
1: أبدا مش لعبتي.
0: طيب إذا قلت لش من العايدين والفايزين، إيش بتقولين علي؟ إيش بتردين علي؟
1: يقولون من
0: السالمين والفايزين. لا، الفايز لحظة ويت، نسيتيني. نقول نحن من السالمين والغانمين. أيوة كذا،
1: انا ارد عليك من السالمين والغانمين.
0: ايوه انت تردين علي، يعني انا اقول لك من ايش نسيت، من الفايزين، من العايدين، من العايدين والفايزين.
1: فايزين هي،
0: وانت شو تردين علي؟
1: ما ادري، كل سنه وكل، ما ادري.
0: كل سنه وكل حول.
1: كل سنه وكل حول، اللهم امين. خلاص،
0: معلش معلش، وانا احس المفروض يسوون، يعطونا عيديات، يعني نحن الكبار بناء على الرد. يعني انت رديتي تمام، ردودك كانت صحيحه، يلا اخذي 50 ريال عادي، لانك ممتازه عرفت تردين. ما تحسين كذا المفروض يكون نورة الموضوع؟
1: ايوه بالضبط، مفروض والله.
0: جميل، فعليا فعليا نستاهل. تمام نورة حبيبتي، نحن في عدنا اليوم في برنامج هلا بالعيد فقرة اسمها أول عيد. أول عيد ليش مثلا كأول عيد لكم ومعاكم مولود جديد، أول عيد لكم كمغترب، أول عيد لكم أول عيد ليش كمتزوجة، أو أول عيد ليش يعني بإضافة جدا جديدة. فخبريني هذا أول عيد ليش كإيش؟
1: أنا أول عيد كمتزوجة.
0: يا مبروك.
1: أول عيد عروس يعني.
0: يا عروسة جديدة، جميل جدا. طيب خبريني اليوم أنت يعني كعروسة جديدة، خلاص هالمرة العيد صار بيت ريلش بدل لكم بيت أهلش، إيش تحسين التغيرات؟ طبعا أكيد التغيرات الحلوة يلي صارت، يلا خبرينا.
1: هي وايد تغييرات حلوة طبعا، بس تغييرات حلوة انه اوكي بيت جديد، عائلة جديدة، حتى استعداداتي حق العيد يعني شوية تغيرت، يعني صارت دبل استعدادات. يعني كل شيء هي، ف يعني هذا حلو يعني، بس احس يعني التوتر اللي صاير، او يعني احس ضغط التغيرات هذه، يعني مشاعر يعني ثقل بالمشاعر، يعني مشاعر حلوة بس ستيل أنا أول مرة في حياتي أعيد خارج بيت أهلي، أول مرة في حياتي يعني أوكي يعني عائلة جديدة، بس يعني في شريك جديد، في شيء جديد يعني صاير. أنا تعودت صباح العيد أن أول عيدي مع أمي وأبوي الله يحفظهم، بس هالمرة يعني التغيير اللي صار أنه طبعا العيد مع زوجي واهل زوجي، فا اوكي في اشياء حلوه، انا عيديه وحركات، وانا
0: وعروس جديده، الاتنشن والسبوت لايت كله عليك
1: بالضبط، وتركيز كل تركيز علي طبعا، وعلى كل شيء فيني.

0: لهم
1: شوي دمعة في شوق يعني
0: وبعدين تعرفين يعني أنا أحس إنه المسؤولية بعد أيضا تزيد. يعني قبل أنت كنت بيت أهلش تمام بيت العائلة وكذا، هالمرة لا، أنت محتاجة إنك تعملين موازنة ما بين بيت أهل ريلش وبيت أهلش، فكيف توزعين الزيارات؟ يعني اليوم مثلا أول يوم العيد كان يعني بيت ريلش ولا تروحين أيضا بيت يعني بيت والدتش أو بيت والدش؟
1: انا شوفي يعني هذا توزيع البرنامج يعني خلص على امي الصبح على امي الصبح وقلت لها سوي لي برنامج لاني انا عروس وما اعرف كيف اتصرف. يعني ما عارفه يعني ما اول مره عقب. اوكي كنت اشوف خواتي يزورن امي الساعه 10 صباح خلاص انا في البيت.
0: اوكي
1: بس امي قالت لي لا ما يصير ان على طول من الصبح من الصبح انت عندنا في البيت، لا خلي تعيدي وياهم تعالي ثاني يوم عيد. لا ما
0: اوكي
1: فهي سوت لي برنامج انه لا تعالي ثاني يوم عيد تقلي شوي يعني عادي
0: جميل ممتاز يعني حلو. يعني اليوم رح يكون بيت عائلة ريلش إن شاء الله
1: عندهم وزياراتهم طبعا بما أنه بعدنا نحن عرفان يعني هم الكل هم موزعين جداولهم إن هم يزورونا لأن نحن في بيت الأحفاد يعني
0: أوكي أيوة يعني بيت العائلة
1: بيت العائلة العود.
0: أوكي والله جدول
1: اللي بيصير إنه جدول إنه توزيع
0: كيف العيديات جاهزة للأطفال؟ طبعا عروس جديدة معناته الكل ينتظر عيدي تشترى
1: بالضبط.
0: أطفال العائلة
1: مدخلتنا وهالمرة بعد زيادة حق أطفال العائلة الجديدة
0: شفتي كيف زادت المسؤولية الله يعطيك العافية الله يعطيك العافية نورة يعني والله مشاعرش وصلت ويعني نقول لش أيضا مبروك لش زواجش والله يتمم لكم على خير يا رب وأيضا نقول لكم كل عام وانت بخير وأيضا هذه رسالة اليوم للعزاب كذلك إنه يلا ترى الشعور حلو التجديد حلو صح ولا لا تعطينهم رسالة
1: بالضبط أعطيهم رسالة إنه شدوا حيلكم والشعور يعني صراحة جدا جميل خاصة إذا الشخص يعني بيعيد مع الشريك ويعني والشريك الصح والمناسب فليش لا
0: why not إنه فعليا نورة حبيبتي الله يعطيش ألف ألف صحة وعافية مشاعر جدا جميلة رائعة اليوم وصلتني أنا وأكيد أيضا وصلت لجميع المستمعين نقولش كل عام وانت بخير ومبارك لش أيضا
1: وانت بخير يا رب والله يبارك في حياتك
0: شكرا نورة حبيبتي نشوفك على خير شكرا
1: على خير مع السلامة.

0: عيد
1: على مزاجك. على مزاجك.
0: هلا اف ام عيد على مزاجك. على مزاجك.

0: حياكم الله بياكم, ولا نزال أيضا مكملين ومستمرين معكم في صباح العيد, وأيضا مكملين في استقبال اتصالاتكم. ما شاء الله يعني الاتصالات اللي توصل رهيبة, وايد شكرا على تفاعلكم معنا بالاتصال, ولكن مثل ما تعرفون يعني منسومين بعدد معين فقط, ما نقدر نزيد فيه بسبب وقت البرنامج, ولكن تأكدوا أن مشاعركم واصلة. وأيضا شكرا شكرا شكرا جزيلا على تواصلكم المستمر معنا, ولا نزال كذلك مكملين معاكم في فقرتنا أول عيد ليك. فخلونا نأخذ الاتصال الثاني ونقول ألو, السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: كل عام وانت بخير وعرفنا عليك.
1: وانت بخير وصحة وسلامة, معاكم سعيد عيسى الغنامي.
0: والنعم سعيد, كيف أمورك؟
1: الحمد لله تمام, كيف أموركم؟
0: والله الحمد لله بخير وعافية. من السالمين والفايزين صح؟
1: أمين يا ربكم.
0: ما رديت علي.
1: نعم؟
0: من العايدين والفايزين.
1: من العايدين والفايزين.
0: ايه وش ترد علي؟ سعيد ما لعبتك الردود.
1: لا لا انت قلت لي من عايدين فايزين, انا قلت مش عيدش مبارك.
0: لا ما يسوي, في رد, في رد ثاني, في رد ثاني.
1: وايش الرد؟
0: من السالمين والغانمين.
1: اوكي لحظة.
0: يسجلها بالدفتر. معلش معلش سعيد معلش. طيب سعيد, نحن في اول في فقرتنا لليوم اول عيد, طبعا خذينا قبل شوي اول عيد وكانت معانا متصلة, واول عيد لها كمتزوجة, ويعني فعاليات اول عيد لها كمتزوجة وعروس جديدة في بيت زوجها واهل زوجها وكذا. انت اليوم اول عيد لك كايش؟
1: انا اول عيد حالي الحمد لله رب العالمين اسافر في موسكو. حاليا الحمد لله في موسكو في شارع عرباط القديم.
0: جميل,
1: هذا الشارع
0: جميل.
1: مليان رسامين, اذا تريد احد يرسمك تعالي هنا هذا الشارع.
0: والله فكره رائعه.
1: في محلات تذكاريه كذا بسيطه وفي كافيهات وحلو للتمشيه وللتصوير.
0: جميل, يعني اليوم مثلا سعيد انت قررت انك ما تعيد يعني في بلادك مع اهلك, قررت انك تشرد عن الحر. نعم. وعن الذباح وعن كل هاي الامور وتسافر برا. هل تحس انت يعني عادي عندك انه مثلا ما تكون في مثلا يعني تعيد في بلادك مع اهلك؟ لان البعض يقول لك لا الا هذه المناسبات انا ما اقدر اكون فيها بعيد عن اهلي, فخبرنا انت ايش رايك بالموضوع؟
1: والله شوفي استاذ حوراء, هو الواحد لما يعيد عند اهله يكون طبيعي انه يكون مرتاح مع اهله وناسه واحبابه وكذا, ولكن الواحد لازم شوي يغير روتينه. نغير الثقافات شوي, نشوف ثقافات البلدان الثانية في العيد كيف عندهم.
0: ممتاز
1: كيف
0: جداً.
1: هم عندهم هم ما شاء الله موسكو عندهم حوالي 2,000,000 وشي مسلم. كان اليوم لما مصلين صلاة العيد في مسجد القبة الذهبية ما شاء الله كان في ناس حاطين حلويات وفي عندهم فرحة وكذا. لكن الغريب اللي في موسكو عندهم إن لما يعني عندهم عيد بس ما في عندهم عطلة, ما في عندهم إجازة, دائما يعني شغالين 24 ساعة, المحلات الدوائر الحكومية كل شيء عندهم شغال يعني.
0: أوكي يعني ما في عندهم إجازات.
1: لا ماشي, فهذا اللي أنا قاعد أشوف اللي يعني تغيير الثقافات شوية كذا.
0: والله يعني نحن في نعمة طلعنا الحمد لله رب العالمين.
1: بس أنتوا حاليا بس الحمد لله, بس نحن يعني مثل ما تقولي أنتوا حاليا شوية في الحر, نحن في جو بارد شوية.
0: أيوة أيوة فعليا هذا اللي يعني هذا اللي يعني الفرق الجوهري يلي بيننا وبينكم الحين. سعيد كم عندكم درجة الحرارة؟
1: درجة الحرارة جدا تقريبا مع 23-24.
0: حلو يعني الأجواء يعني باردة الحمد لله.
1: الأجواء باردة جدا, الأجواء باردة وصراحة يعني ما بين الثلج وبين البرودة شوية متوسط.
0: حلو, يعني سعيد أنت من الأشخاص اللي تحب تجرب مثلا عيد عند عائلتك, عيد برا على البلاد.
1: أيوة كذا أنا صار لي تقريبا 3 سنوات كذا, عيد الفطر في البيت وعيد الأضحى أطلع برا أسافر فيه.
0: أنت بروحك ولا أنت
1: لا أنا والعائلة.
0: أنت والعائلة.
1: لا لا مع العائلة.
0: ما شاء الله جميل جدا. يعني البعض يقول لك لا إنه لا لازم مع الأصدقاء جوهم يكون
1: لا غير. الأصدقاء ما وقت العيد, العائلة وقت العيد. أوكي.
0: ممتاز حلو, يعني الحمد لله أنت معيد بعيد ولكن مع عائلتك.
1: مع عائلتي نعم الحمد لله رب العالمين, وعيدنا ورحنا وشفنا الاحتفالات عندهم. وفي عندهم حدائق, كم حديقة كذا يحتفلوا فيها المسلمين اللي عندهم, ويجيبوا حلويات, الواحد يجيب من بيته شيء, كل واحد يجيب من محل شيء, بيتجمعوا فيه كذا من الصباح على هاي واسواق وعندي, لكن بالحلال طبعا كله حلال. هاي نعم.
0: أهم شيء نقطة الحلال هذه مهم إن نركز عليها. لكن على فكرة سعيد يعني أنت ناقصنك حاجة.
1: ويش
0: شو العيد؟
1: شو العيد لما وصلنا قعد الوالدة ما بتقصر لها ما بيقصروا.
0: حلو، يعني أهم شيء إنك ما رح تاكل فرش ها؟
1: الحين أستاذة حوراء الحين شو العيد صار في كل مكان متاح، حتى موسكو تقدري تحصليه، فأكثر البلدان قاموا إنه يسويوا يشوفوا المطاعم العربية مطاعم العمانية، خلاص أصبح في كل مكان خلاص.
0: لا لا لا لا يعني والله شكرا جزيلا لك سعيد على هذه المداخلة الجميلة والرائعة، أكيد نتمنى لكم كل التوفيق واستانسوا واستمتعوا حتى وانتم عايدين طبعا أكيد برا على البلاد، عيشوا الأجواء هاي البرودة الحلوة يلي معلش نحن اليوم ما قادرين نحصلها، بس إنه يلا الحمد لله أهم شيء إنه على الأقل نحن معيدين عند أهلنا ها في بلادنا انتو بعيد.
1: بارك الله فيك استاذ حوراء على الضيافه الطيبه، ربي يعطيكم الصحه والعافيه، وانتم ما غريبه عليكم على قناه تالا اف ام، والله يعطيكم الصحه والعافيه يا رب.
0: امين امين يا رب. شكرا لك سعيد، وكل عام وانت بخير.
1: بارك وانت بخير، صحه وسلامه،
0: يعطيك العافيه. شكرا.
1: الله يعطيك.
2: هلا اف ام عيد على مزاجك.

على مزاجك. هلا اف ام عيد على مزاجك.

0: فيكم مستمعين وحياكم الله وبياكم وعودة لكم من جديد وهيا هلا بالعيد. خلونا اليوم كذا نروح لزاوية مختلفة مع ضيفتنا اللي اليوم موجودة معاي أيضا في الاستوديو في أول أيام العيد وأيضا في صباح العيد، الأستاذة وردة الهوتية، أخصائية ومعالجة نفسية. وردة، أول شيء كل عام وانت بخير ويا هلا فيش.
1: كل عام وانت بألف خير وينعاد علينا وعليكم بالصحة والعافية وسط أهلنا وحبايبنا وإن شاء الله دوم.
0: اللهم آمين يا رب العالمين. أنا كنت ياسا قلش قبل أنه عن الردود، إذا قلت لش من العايدين والفايزين
1: من السالمين والغانمين،
0: خلاص
1: انت نجحت، اتدربنا قبل العيد،
0: انت نجحت في الاختبار. جميل. اليوم وردة يعني في نطاق حديثنا وحواراتنا عن العيد وعن المناسبات، ما ادري ليش انا احس بهذا الشيء، ولربما اليوم ايضا الاغلبيه يحسون انه دائما المناسبات مثل الاعياد يكون لها تاثير مختلف، تاثير نفسي صحيح. مختلف، بالاخص نحن نتكلم عن يعني بعض العوائل اللي مثلا صارت بينهم قطيعه خلينا نقول، او بعض المشاكل أو ما إلى ذلك، فليش اليوم مثل هذه المناسبات يعني تأثيرها يكون مختلف على النفس؟
1: لأن العيد هو ما شيء فقط اجتماعي أو مناسبة دينية، لا بالعكس، هي تحمل معاني فردية وتعزز ذكريات قديمة وترجعنا لذكريات وترجعنا لمساحة آمنة جدا عشناها في الطفولة. فمجرد ما إحنا نكون في أول يوم في العيد على طول نتذكر ذكرياتنا القديمة. في حواجز واجد تسقط بالفعل. بيننا في بالفعل. يوم العيد بالفعل. بمجرد وصول يوم العيد
0: أنا يعني تعرفين، ولربما يعني نحن نكون شهدنا بشكل وايد كبير على مثل هذه المواضيع، أنه مثلا العائلة بعض الأفراد في بينهم خصامة أو خصومات أو يعني قطعة أو أول وتالي، ولكن سبحان الله أول ما يجي العيد تحسي وكأنه يعني كل هذه الأمور اللي صارت خلاص نحط على جنب،
1: صحيح.
0: ويبدون كأنهم صفحة جديدة مع صحيح. سلام العيد، مع فعاليات العيد، مع أجواء العيد، كل شيء ينتسي.
1: صحيح، مثل ما ذكرتي أصلا جو العيد يجي ونحن أصلا نكون قبلها قايلين مثلا ما عليه بكرة عيد، خلاص عيد، أصلا هذا الحديث الداخلي يكون بادي من قبل، فأصلا مع تجهيزات العيد في حواجز نفسية تسقط أصلا من الأشخاص اللي متخاصمين أو زعلانين، إلى جانب وجود الكبار ووجود الصغار يقلل جزء كبير من هذه الشحنات اللي بين الأشخاص المتخاصمين. فأصلا واجد أشخاص لما يكونوا زعلانين يريدوا يقولوا كلمة، يريدوا يعبروا عن مثلا شعور استياء، يحسوا إنه لا والله في كبار موجودين، في أطفال موجودين، فيحاول إنه يلطف الجو أكثر. فوجود الكبار والصغار يقلل واجد حواجز. وأصلا ما المطلوب إن نحن نسقط كل هذه الحواجز ونتراضى ونتسامح كليا يوم العيد، هي مجرد كسرة للجليد وعودة العلاقات، وبعدها الأيام بتتكفل بالباقي، ومع التجمعات القادمة كل مرة يسقط جزء من هذا الجليد وترجع العلاقة. فأصلا العيد ممكن يكون بداية لنهاية هذا الخلاف.
0: والله جميل. يعني اليوم إذا رح نسأل إن هل من الممكن العيد يكون فرصة حقيقية لإنهاء الخلافات، فالإجابة رح تكون نعم.
1: نعم وبشدة، لأن العيد مثل ما ذكرت سابقا يحمل معاني اجتماعية، يسقط الكثير من الحواجز. وأصلا مثل ما قلت الحواجز هذه تكون نكون احنا وضعناها مثلا بيني وبينش، انا وانتي أيه. فقط أيه. لكن لما العائلة كلها تتجمع يخليني هذا الشيء احس بقيمة هذه العائلة، يخليني احس بالانتماء، يخليني احس انه ايش كثر العائلة مهمة. فمجرد هذا الادراك يخليني اسقط كثير من الحواجز ومن المشاحنات ومن الاستياء والمشاعر الداخلية.
0: جميل. يعني اليوم مثلا ورد هذا الموضوع لربما تكون له تبعات، يعني هو من يعني من قبل مثلا ايام العيد تبدا التهيئه النفسيه، ربما يعني ما تكون في نفس يوم العيد.
1: صحيح صحيح، اصلا مع تجهيزاتنا لملابسنا ولثياب العيد وبخور العيد وغيره، اصلا نحن جالسين نتهيئ نفسيا بعد لهذه المناسبه، الى جانب الجانب الديني ايضا، ان هي هذه ايام مباركه، ايام تتنزل فيها الرحمه والمغفره. فاصلا الجانب الديني على بركه هذه الايام والروحانيه، هذا كله ياثر علينا نفسيا ويخلينا نفسيا مهيئين أكثر للسلام، للتصالح والتسامح.
0: ممتاز. طيب يعني ورد في بعض الأشخاص اللي ربما يكون شوية عندهم الإيجو عالي، فيقول لك إنه
1: صحيح.
0: لو مهما يكون لو مهما يصير أنا مستحيل يعني مثلا أني أتنازل أو أني أروح لهذه العائلة أو أني أسلم رغم أنه يعني أيام عيد هو بخاطرة يعني وده. ولكن مثل ما قلتش أن الإيجو عنده عالي, فإيش هي الطريقة اللي من الممكن أنه يعني نساعد اليوم بيها أو أنه كتمهيد الطريق أنه شوي يتنازل؟
1: ممكن أن نحن أحيانا بس نبادر بمباركات العيد بالسلام بالعيدية والهدايا البسيطة. ترى العيدية تأثيرها ما بس على الصغار, حتى على الكبار, حتى نحن الكبار تسعدنا العيدية. فمهما كان الكبرياء عند هذا الشخص هذه المبادرات البسيطة مثل التهنئة مثل العيدية مثل والله اشتقنا لك فاقتينك في العيد, هذه الأشياء كلها ممكن تحسسه بالألفة, تحسسه بالاشتياق, لأن أصلا يوم العيد حلاته بلمة العائلة.
0: أتفق أتفق. يعني سبحان الله طول السنة اللي ربما أصير بعض المشاحنات وبعض الخلافات بين العوائل, هذا شيء وارد, ولكن أول ما تي هذه المناسبتين بالضبط يعني بالضبط تحسي كأنه يعني مثل ما قلتي عودة العلاقات.
1: صحيح.
0: يعني ونحن شهدنا على هذه الأمور, يعني صارت لربما أيضا حتى في عوائلنا أنه صير بعض الخلافات, ولكن سبحان الله في أيام الأعياد مع سلام العيد مع الضحك والسوالف تحصيل كل شيء خلاص راح ونهدم. فيعني اللهم لك الحمد على هذا الموضوع. طيب اليوم أيضا يعني كيف من الممكن أن نبني علاقات عائلية صحية من خلال المناسبات؟
1: مثل ما ذكرنا أصلا المناسبة جاية وهي جايبة مشاعر حلوة.
0: الله.
1: فمهم أن نحن نستغل هذه المشاعر الحلوة وما نخربها. فبعض الأسئلة الشخصية, التدخلات, ضعفان ومتنان, ومتى تتخرج ومتى تتزوج, نحاول نتجنبها قدر الإمكان لأنها تعكر صفو العيد.
0: والله الله يعطيش العافية, أنا متأكدة اليوم أي حد يسمعش يدعي.
1: صحيح.
0: على هذه الأسئلة يعني تعرفي أنا والله يعني وردة أمس بعد كنت جالسة أشوف واحد من البوستات وأنا يعني كذا أشوف الريلزات, في واحدة تقول أنه يعني أنا صرت أتعقد من سؤال أنه مسألة الإنجاب, تقولنا هذا الموضوع شخصي فأنتوا ليش تسألوني, يعني أنتوا ناس عزيزين على قلبي وكذا, بس هذا الموضوع موضوع شخصي فليش تسألوا, هذا من الممكن أنه تسبب حساسية أو حتى أنها تسبب قطعة يعني ما بين العائلة.
1: صحيح, لأن الواحد ما يعرف جروح الطرف الآخر وما يعرف ظروفه وما يعرف إيش كثر هذا الموضوع مأثر عليه. يعني مثلا الطالب اللي متأخر في التخرج هو الله أعلم بمعاناته الجامعية والدراسية ومثلا تعثره, فيوم العيد يوم فرحة ما له داعي نعكر صفو هذا اليوم الحلو بأن نحن نذكره مثلا بتأخر الدراسي. الشخص اللي مثلا للحين الله ما رزقه وتزوج, نفس الشيء ما له داعي نقول له متى نفرح فيك ومتى تتزوج وكل هذا الكلام. أتفق. يعني ممكن يرجع الشخص أو يذكره بجروح قديمة, يذكره بأشياء هو حاب ويريد أن جو العيد شوية يشغل عنها. فهذه الأمور كلها ما لها داعي ونحاول نتجنبها قدر الإمكان عشان نحن نستمتع بالعيد ونبني روابط عائلية ونعززها أكثر يوم العيد.
0: والله ممتاز, يعني أنا وايد أتفق, يعني أتفق فوق حد الاتفاق, لأنه فعليا هذه يعني تعرفين أحيانا لأن لمة العائلة في فترة الأعياد يعني يكون في أمهاتنا ويداتنا في كبار في العمر, فتحسي كذا يعني باي ديفولت يسألونش هذه الأسئلة من باب حب وأنه يعني خوف وأنه يلا يعني بنشوف ذريتك. صحيح. يلا نفرح فيكم. فكيف اليوم الشخص يقدر يعني يبني حاجز نفسي بحيث أنه هذه الأسئلة ما تأثر عليه لما أنت من الناس العزيزة عليه؟
1: مهم أن نحن نفرق بين وضع الحدود بشكل عام ونفس الشيء وضع الحدود مع المقربين. حلو. لأن كل ظرف لو رده المختلف, يعني مثلا لما شخص بعيد عني يسألني سؤال شخصي أنا ممكن أرد عليه بأي رد لأن هذا الإنسان ما يعني لي, لكن لما تكون شخص وحدة عزيزة علي, لما تكون حرمة كبيرة, لما أنا أكون عارفة أن نيتها طيبة ونابعة من خوف علي, أحاول قدر الإمكان أن أنا أجهز الردود. فدائما أنا أنصح الناس جهز 3 مستويات من الردود, رد غير لطيف أبدا ورد متوسط اللطف ورد لطيف جدا. وقبل المناسبات الاجتماعية نحن نجهز هذا الردود, لو حد سألني شخص قريب سألني أنا برد بهذا الرد, لو شخص متوسط القرب برد بهذا الرد, لو شخص بعيد وما يعني لي ممكن أرد بهذا الرد, ونحاول أصلا أيام الأعياد ما نرد الردود الحازمة جدا لنا أصلا يوم عيد، والأغلب يكون حتى لو سأل سؤال شخصي يكون نابع من نية طيبة. فنحاول قدر الإمكان أن نحن ما نعكر هذا الصفو، ونحاول أن نرد ردود لطيفة، وبعدين لو كان هذا السؤال جدا مزعج بالنسبة لي أنا ممكن أصارح هذا الشخص لاحقا، ولكن يوم العيد نحاول قدر الإمكان أن نحن ما نعكر صفو يوم العيد، ونرد ردود لطيفة قدر الإمكان، حاطين بعين الاعتبار نية هذول الأشخاص وإن هذول أشخاص من العائلة ومقربين منا. أكيد هذا ما مبرر للتجاوز وما يبرر للأشخاص اللي يسألوا أسئلة جارحة وشخصية، ولكن نحن نحاول نمسك العصا من النص، لأن نحن مجتمع جدا يقدر العلاقات الاجتماعية بالفعل. فما ينفع فقط لأن أنا أحاول أحط حدود نفسية واجد واضحة إن أنا أخسر علاقاتي. أنا أقدر أحافظ على الاثنين، أقدر أحط حدود وفي نفس الوقت أكون لطيف.
2: جميل جدا، رائع. طيب ورد، أيضا من جانب آخر، اليوم الشخص كيف يقدر، يعني أنت ذكرت أنه في 3 مستويات للردود، تمام، كيف الواحد يقدر أنه يعني رده ما يكون يعني مثلا أنه يأطر الرد أنه يكون من ضمن يعني من ضمن الردود يلي توقف الشخص على عند حده، بس أنه في نفس الوقت ما يكون رد وقح.
1: أيوة.
2: كيف يقدر يفرق ما بين الاثنين؟
1: هي هذه اللي ذكرتها قبل، إن لو الشخص مثلا ما يعني لي كيف برد عليه؟ برد رد وقح، ما عندي مشكلة لو الشخص ما يعني لي، لكن لما الإنسان يعني لي أنا برد رد، ممكن يكون الرد في نهاية لهذا مثلا السؤال، إنه والله لما الله يكتب. إنزين، هذا الرد أصلا يخلي الشخص خلاص أنهى الموضوع. لكن لما أنا أخذ وأعطي، هذا الشخص يفتح مساحة زيادة للأخذ والعطاء. فأنا أحاول أرد ردود مثل والله الله لما الله يكتب، لما الله يريد، إن شاء الله إن شاء الله. فردود عامة مثل هذه تنهي النقاش، نفس الوقت تكون لطيفة ما تكون وقحة، ونفس الشيء تحسس الطرف الآخر إن أنا ما حاب أتكلم في الموضوع. فنحاول قدر الإمكان أن تكون عندنا ردود مثل هذه جاهزة، ونحاول قدر الإمكان نتدرب عليها. إنزين، فمهم ممتاز التدريب، ممتاز مهم التدريب، ومهم أيضا أن أنا ما أدخل العيد بنية والله أنا مدرع ومسلح وأي حد بيقول لي كلمة برد عليه بعشر. لا، نحن داخلين العيد بنية طيبة، نية مشاركة وفرحة، ولو حد سألني أي سؤال ما لطيف أنا برد مثلا برد عام، برد يعني ما يعطي إجابة، ما يعطي حق ولا باطل، بس في نفس الوقت ما يعكر صفو العيد.
2: ممتاز، يعني ذكرت نقطة جدا جدا جدا مهمة اللي هو النية، أن نبيت النية حق الردود، أن ترى إذا حصلت هذا السؤال راح تكون هذا الرد، هذه التهيئة النفسية
1: جدا مهم. وما بس حتى في الأعياد، الأشخاص اللي عندهم جوانب ما حابين أن مثلا يفصحوا عنها، عندهم جوانب يتحسسوا منها، يعني مثلا الطالب اللي عنده مشاكل مع تخرجه، أو الشخص اللي عنده مشاكل في زواجه، أو اللي عنده مشاكل في الإنجاب، هذه الأسئلة في الغالب تكون مكررة تراها، يعني ما نسمعها من شخص واحد. الطالب اللي متأخر في التخرج دائما يسمع متى تتخرج. فعشان كذا أقول للأشخاص وأقول للمراجعين، شوف إيش الجوانب اللي أنت تضايقك واللي في العادة الناس تتدخل وتسألك أسئلة شخصية فيها، وجهز الردود مسبقا قبل أي مناسبة اجتماعية، وحتى من غير المناسبات الاجتماعية أنت جهز ردودك من قبل، لأن هذا الشخص أو هذا الموقف يتكرر عليك دائما.
2: ممتاز، رائع. طيب اليوم أيضا كيف من الممكن أيضا أن نعزز الأعياد والمناسبات موضوع الهوية والانتماء؟
1: شوفي، احنا مهما كبرنا ومهما وصلنا لمراتب عالية في الحياة، يبقى موضوع الحاجة للانتماء انها حاجة انسانية فطرية تبقى معانا لآخر يوم في حياتنا. الانسان مخلوق اجتماعي يحتاج يحس بالانتماء. فمجرد وجودي مع الناس اللي انا يشبهوني، عائلتي، نتشابه، نتكلم نفس اللهجة، نحب نفس الأكل، طريقة كلامنا تتشابه، لهجتنا متشابهة، تفضيلاتنا متشابهة، هذا يعزز داخلي الانتماء. والهوية أيضا هي ما بس والله اسمي وشغلي، لا، الهوية أيضا عائلتي وانتمائي وطريقتي في الكلام، طريقتي في اللبس، قيمي وعاداتي اللي تشبه إلى حد كبير عادات أهلي وعائلتي ومجتمعي. فمجرد اتصالي بهذول الأشخاص بهذه البيئة يعزز داخلي ويعبي خزان واجد واجد مهم اللي هو الانتماء.
2: رائع جدا. يعني بشوفي أنا أقدر أقول أن الحوار لربما كان بسيط وصغير ولكن كان جدا رائع. أنا متأكدة أنه اليوم أيضا حجم الاستفادة جدا كانت كبيرة من قبل الناس اللي يسمعونا الحين في صباح العيد، خصوصا أنه يعني حين اليوم ياسين نتكلم عن حاجة يمر فيها الأغلبية العظمى وأسئلة لربما تعرفي كلنا مرينا فيها. يعني يمكن أنا أيضا واحدة من الأشخاص اللي وصلت لي فترة صرت وايد أتضايق من بعض الأسئلة اللي تيني ومن ناس جدا قراب مني، لربما صحيح. أيضا أنت اليوم تنزعج من سؤال حتى أمك تسألك إياه أو صحيح. حتى والدك يسألك إياه، ولكن لازم نفهم شغلة وإذا توافقين في هالرأي وردة أنه اليوم مثل هذول الأسئلة لما نستقبلها من الوالدين تحديدا نحن ما مطلوبين أنه يعني تعرف نكون أجرسيف معاهم فرد صحيح. وإنما إنه يعني نأطر الإجابة بحيث إنه تعرفي يعني نرضيهم
1: صحيح. نقدر نرضيهم ونرضي نفسنا بالفعل. ترى رضانا ما هو ضد رضا والدينا ولا بالضبط. رضا والدينا ضد رضاي عن نفسي بالضبط. أنا أقدر أمسك العصا من النص وأرضي نفسي وأرضي والدين
2: بالفعل.
1: ويكون ردي لطيف وأكون حطيت حدودي وفي نفس الوقت رديت عليهم رد ما زعلهم ولا جرحهم ونقطة أخيرة أحب أضيفها بما أن نحن في نهاية هذا اللقاء العيدية العيدية العيدية
2: للصغار
1: والكبار والكبار صحيح حتى الكبار العيدية تأثر عليهم بشكل جدا جدا جدا حلو.
2: يا أخي بقول ليش موقف وردة
1: خبري.
2: يعني شوفي نحن في العيد أخوالي بدأوا يوزعون عيديات وزعوا على خواتي بحكم أني يعني أنا أكبر وحدة موظفة، أنا استثنوني قلت لهم
1: يجرح هذا الموقف يجرح
2: أقسم بالله يجرح ليش اللحظة جماعة نزين أنا أقول حق خالي نزين أنا يقولي خلاص حورا أنت كبرتي صرتي موظفة أقول له يوم بتزوج إن شاء الله لا تعطيني عيدية وسلين أعطينا عيدية
1: حتى المتزوجين يريدوا العيدية كل أحد يريد العيدية الصغير والكبير
2: لا والله أثرها جدا رائع
1: جدا
2: على الناس.
1: رائع
2: والله.
1: مهما كانت بساطتها
2: فعليا.
1: حتى لو
2: فعليا.
1: كانت مبلغ جدا بسيط لكن
2: أتفق.
1: شعور إن أنا عندي عيدية عندي كذا عملة جديدة هذا الشعور ما يضاهى بأي شعور
2: والله
1: آخر.
2: اتفق يعني لو سمحت رجاء مثل ما قالت وردة شكرا جزيلا حصلت
1: أول عيدية من الدوام
2: من الدوام الله يعطيكم العافية وردة حبيبتي سعيدة جدا بهذا اللقاء الرائع شكرا شكرا شكرا وإن شاء الله طبعا أنا كنت ياسا أقول حق وردة أنه بعد العيد بإذن الله لنا لقاءات أخرى في البرنامج القادم إن شاء الله فالله يعطيش ألف عافية حبيبة قلبي على هذا اللقاء وكل عام وانت بألف خير يا رب
1: وانت بألف خير شكرا ممتنة لوجودي معك
2: حبيبتي الله يعطيش العافية. إذن مستمعينا كانت معانا الأستاذة وردة الهوتي أخصائية ومعالجة نفسية في صباح هلا بالعيد نروح فاصل وبعدها إن شاء الله راجعين وياكم
3: هلا FM عيد على مزاجك

اف ام، عيد على مزاجك. هلا اف ام، عيد على مزاجك.

مرحبا بالعيد ويا هلا بالعيد. وصلنا وياكم مستمعينا الى ختام هذا البرنامج الرائع، البرنامج الصباحي يلي اكيد ونستونا بمشاركاتكم باتصالاتكم، وشكرا لكم ايضا على حسن الاستماع، شكرا على كل من تواصل معنا اليوم سواء كان بالاتصال او حتى بالمسجات والرسائل على رقم الواتساب. كل هذه المشاعر تاكد انها وصلت لنا، استمتعنا جدا بوجودنا معاكم اليوم في هذه المساحة الصوتية من هلا اف ام. الله يسعدكم يا رب العالمين ويبارك في ايامكم واوقاتكم، ما عيشوا هذا الشعور، شعور الاعياد الجميلة والاوقات الرائعة مع من تحبون. الله يديمها علينا من ايام ومن نعمة يا رب العالمين، نحن والغالين والعزيزين على قلوبنا يا رب العالمين. نشوفكم على خير وكل عام وانتم بألف خير يا رب. كنت معاكم اختكم حورة بنت احمد البريكية، اشوفكم على خير، مع السلامة.

0: عيد على مزاجك. على مزاجك.
1: هلا اف ام عيد على مزاجك.
2: بعد الدوام خلوا طلعتكم مسقط جراند مول مع مبادرة الساعات الذهبية. استمتعوا كل يوم بتجربة تسوق مسائية بهدوء وراحة أكثر من 6 إلى 10 المساء. مواقف أسهل وأجواء أهدى وعروض وخصومات من المحلات والمطاعم المشاركة. عروض عديدة من فوكس سينما، فابيلاند، شرف دي جي وغيرهم الكثير.
3: تابعونا على سناب شات وإنستغرام إذا حابين تعرفوا أكثر. مسقط جراند مول
2: ننتظر من الساعة 6 مساء كل يوم.
1: هلا اف ام عيد على مزاجك.

مزاجك. بنك مسقط يقدم لكم أطيب التهاني والتبريكات بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وكل عام وأنتم بخير. هلا FM، عيد على مزاجك.

0: مزاجك.
1: هلا اف ام،
0: اسمعوا هلا اف ام في مسقط على 102.7.
2: هلا اف ام في مسقط 102.7.
1: هلا اف ام،
0: عيد على مزاجك.

0: على اف ام عيد على مزاجك.
1: مشاهدين الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل عام وأنتم بخير. نرحب بكم في برنامجنا العيد.

0: على مزاجك. على مزاجك.
1: هلا اف ام، عيد على مزاجك.
2: ضحكات أطفالي ما يكملها إلا صينية دجاج بالبشاميل.
3: العشاء جاهز، الريحة خيال. تسلم إيدك ماما.
2: وأكيد ما استغنى عن منتجات الصفا، شاركني كل لحظات السعيدة.
3: لذيذ ماما، يعطيش العافية ويخليش لنا
4: الصفا. حياكم في المكان اللي عرفكم، في الشوارع اللي تحفظ ذكرياتكم، قهوتكم، ضحكتكم ولمتكم، لأن تبي داركم وانتو هلها. حياكم بين هلكم.
5: بعد الدوام خلوا طلعتكم مسقط جراند مول مع مبادرة الساعات الذهبية. استمتعوا كل يوم بتجربة تسوق مسائية بهدوء وراحة أكثر من 6 إلى 10 المساء. مواقف أسهل وأجواء أهدى وعروض وخصومات من المحلات والمطاعم المشاركة. عروض عديدة من فوكس سينما، فابيلاند، شرف دي جي وغيرهم الكثير.
6: تابعونا على سناب شات وإنستغرام إذا حابين تعرفوا أكثر. مسقط جراند مول
5: ننتظر من الساعة 6 مساء كل يوم.
7: مسافر هذا الصيف، اكتشف وجهات مميزة في أوروبا وآسيا وأفريقيا، من فيينا وسراييفو إلى بانكوك، ميدان، نيروبي، كيغالي، كولومبو، ألماتي وطرابزون. استمتع برحلات مباشرة وأسعار مناسبة من مسقط إلى وجهتك الصيفية المفضلة. احجز مبكرا وخلي صيفك على كيفك مع طيران السلام. طيران السلام، سافر على طريقتك.
1: هلا اف ام، عيد على مزاجك.

0: مزاجك.
1: هلا اف ام،
0: اسمعوا هلا اف ام في مسقط على 102.7.
2: هلا اف ام في مسقط 102.7.
1: هلا اف ام،
0: عيد على مزاجك.

0: اف ام عيد على مزاجك. عيش تفاصيل المونديال مع أوريدو. استمتع باشتراك المجاني لمتابعة كأس العالم فيفا 2026 على بي ان سبورتس. عند اشتراكك أو ترقية باقتك الحالية في خدمة منزلي، للاشتراك تواصل معنا عبر واتساب الرقم 9510300 أو بطلب الرقم 1514 أو بزيارة أقرب صالة أوريدو. طور عالمك.
1: عندك بطاقة شل عمان للنظام الدائم الوطني؟ أعجب الأمور طيبة، سجل الحين وممكن تكون واحد من 90 فائز بقسائم تسوق من سنتر بوينت، ماكس، شو إكسبرس وأكثر بقيمة 50 ريال. تبتضاعف فرصك؟ استخدم تطبيق شل جو بلاس وفالك طيب بإذن الله. وما بس كذا، تقدر تكون أحد الرابحين بقسيمة من أصل 5 قسائم عن طريق المشاركة بمسابقتنا. سجل اليوم وخلك من الرابحين. العرض ساري لين 30 يونيو 2026.
0: هلا FM عيد على مزاجك.

0: على مزاجك. المزيد بانتظارك مع برنامج المكافآت من بنك مسقط. اكسب نقاطا بسهولة مع معاملاتك المصرفية اليومية، واستبدلها بتذاكر سفر، إقامات فندقية، منتجات وغيرها المزيد. استكشف المكافآت عبر التطبيق أو الإنترنت اليوم. لمعرفة المزيد يرجى زيارة www.bankmuscat.om. تطبق الشروط والأحكام. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
1: خلوني أخبركم عن مشروع جديد أطلق التنماء لخدمات المياه يتعلق بالمياه المجددة. المياه المجددة هي مياه معالجة ثلاثيا لتكون آمنة وموثوقة للعديد من الاستخدامات، وبالتالي تكون هذه المياه المجددة مورد استراتيجي فعال بشكل اقتصادي وبيئي. ولأهمية المياه المجددة أطلقت الشركة هوية جديدة لهذه المياه بمسمى منهل نماء. وعشان تعرفوا أكثر اتصلوا بمركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
2: اشترك معنا الآن واحصل على واي فاي مش مجاني مع فايبر للإنترنت المنزلي. تواصل معنا على رقم الواتساب 9510300 أو بطلب الرقم 1514 أو بزيارة أقرب صالة. أريد طور عالمك.
3: تنزيلات بان هوم لا مثيل لها، تصل ل80% بجميع الفروع وعبر موقعهم الإلكتروني.
0: هلا FM، عيد على مزاجك.

0: مزاجك.
1: هلا أفهم.
0: اسمعوا هلا أف أم في الباطنة على 101.3 و102.7.

0: شكرا.
1: هلا FM، عيد على مزاجك. بعدك تنتظر دورك؟ مع بنك مسقط التطبيق أسرع طريق، مع 300 خدمة مصرفية وأكثر من 100 خدمة رقمية بالكامل. عبر تطبيق بنك مسقط تقدر تفتح حسابات جديدة وتسدد فواتيرك وتحول المبالغ وتستثمر وغير هالمزيد، وين ما تكون ومتى ما بغيت دون زيارة الفرع. خدمات سريعة وسهلة وآمنة. سجل الدخول اليوم واستمتع بخدمات مصرفية سهلة ومريحة. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
2: بيتك يزداد جمالا مع تنزيلات بان هوم الكبرى التي تصل إلى 80% على كل شيء، من الأثاث الراقي للديكورات العصرية، كل شيء متوفر تحت سقف واحد بأسعار تناسب جميع الأذواق. العرض لفترة محدودة، فاستغلوا الفرصة الآن. زوروا فروع بان هوم بمسقط وصلالة أو تسوقوا أونلاين.
1: هلا FM، عيد على مزاجك.

0: عيد
1: على مزاجك.
0: هلا اف ام عيد على مزاجك.
2: لسبع سنوات متتالية أواصر تحصل على جائزة أوكلا لأسرع إنترنت في سلطنة عمان. غير باقة الإنترنت المنزلي إلى أواصر الآن عبر الواتساب 800-100-000 أو زور الموقع الإلكتروني awasir.om.
3: سافر هذا الصيف، اكتشف وجهات مميزة في أوروبا وآسيا وأفريقيا، من فيينا وسراييفو إلى بانكوك، ميدان، نيروبي، كيغالي، كولومبو، ألماتي وطرابزون. استمتع برحلات مباشرة وأسعار مناسبة من مسقط إلى وجهتك الصيفية المفضلة. احجز مبكرا وخلي صيفك على كيفك مع طيران السلام. طيران السلام، سافر على طريقتك.
0: هلا اف ام عيد على مزاجك.

0: مزاجك.
1: هلا اف ام،
0: اسمعوا هلا اف ام في مسقط على 102.7.
2: هلا اف ام في مسقط 102.7.
1: هلا اف ام،
0: عيد على مزاجك.

0: على مزاجك.
1: لسبع سنوات متتالية أواصر تحصل على جائزة أوكلا لأسرع إنترنت في سلطنة عمان. غير باقة الإنترنت المنزلي إلى أواصر الآن عبر الواتساب 800-1000 أو زر الموقع الإلكتروني awasir.om.
2: في مكان مهما عليه تغيب يظل قريب. حياكم في المكان اللي عرفكم، في الشوارع اللي تحفظ ذكرياتكم، حياكم في الوجوه اللي تستقبلكم وكأنكم ما غبتوا يوم، في لحظاتكم المعتادة، قهوتكم، ضحكتكم ولمتكم، لأن دبي ما كانت يوم مجرد وجهة تزورونها، هي داركم وانتو أهلها. حياكم بين أهلكم.
3: المادة 57 من قانون العمل: يلتزم صاحب العمل بتوفير وسائل الإسعاف الأولية لعماله في المنشأة، وفي حال زاد عدد عماله في مكان واحد على 200 عامل فعليه تعيين ممرض مؤهل للقيام بالإسعافات الطبية أو التعاقد مع مؤسسة مختصة لتوفير تلك الخدمات. قانون العمل يوازن بين مصالح العامل وأصحاب العمل. مع تحيات وزارة العمل.
4: عندك بطاقة شل عمان للنظام الدائم الوطني؟ أعجب الأمور طيبة، سجل الحين وممكن تكون واحد من 90 فائز بقسائم تسوق من سنتر بوينت، ماكس، شو إكسبرس وأكثر بقيمة 50 ريال. فبتضاعف فرصك، استخدم تطبيق شل جو بلاس وفالك طيب بإذن الله. وما بس كذا، تقدر تكون أحد الرابحين بقسيمة من أصل 5 قسائم عن طريق المشاركة بمسابقتنا. سجل اليوم وخلك من الرابحين. العرض ساري لين 30 يونيو 2026.
5: مدرسة السلطان 49 عاما من التميز الأكاديمي في بناء قادة المستقبل. مدرسة السلطان ليست مجرد مؤسسة تعليمية، ولكن هي مجتمع متكامل يقدم تعليما واسعا ومتوازن يتمتع بأعلى درجات الجودة ويعكس الثقافة العمانية والإسلامية. ندعوكم لزيارة الحرم المدرسي لاستكشاف تجربة تعليمية فريدة، أو الاتصال بنا على 2453-6777 لمزيدا من المعلومات. مدرسة السلطان، معا نسعى إلى النجاح.
0: هلا FM، عيد على مزاجك.

0: مزاجك.
1: عروض الصيف أدفنتشر آيلاند، ولأول مرة في السلطنة استمتعوا بأجواء مليئة بالمرح مع عروضنا المميزة للأطفال. 7 ريالات فقط للطفل الواحد، شامل جميع الألعاب وصالة التزلج، وعند حضور أكثر من 3 أطفال يصبح السعر 5 ريالات فقط للطفل الواحد، شامل جميع الألعاب وصالة التزلج. اصنعوا أجمل الذكريات مع العائلة والأطفال، واستمتعوا بأوقات ممتعة مليئة بالمرح والسعادة للجميع. موقعنا العريمي بوليفارد الطابق الأول. مع فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني، وبث برامجك المفضلة دون تقطيع، واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو ارسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
2: نماء لخدمات المياه، تحط كل خدماتها بين يديك. مع تطبيق نماء لخدمات المياه تقدر تسدد فواتيرك، تعبي العدادات مسبقة الدفع، وتتابع استهلاكك بكل سهولة. ملاحظة، استفسار، التطبيق معك في أي وقت. حمل تطبيق نماء لخدمات المياه لحلول رقمية أسهل وأذكى. للمزيد من المعلومات تواصلوا مع مركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
0: هلا FM، عيد على مزاجك.

0: على اف ام. عيد على مزاجك. احصل على بطاقتك الرقمية للخصم المباشر فورا عبر تطبيق الهاتف النقال من بنك مسقط. اصدار مجاني للبطاقة مع إمكانية استخدامها عبر أبل باي وسامسونج باي، والاطلاع على تفاصيل البطاقة في أي وقت. قدم الآن بسهولة عبر تطبيق بنك مسقط. للمزيد يرجى زيارة www.bankmaskat.om. تطبق الشروط والأحكام. هلا اف ام، عيد على مزاجك.
1: مشاهدين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل عام وأنتم بخير. نرحب بكم في برنامجنا العيد على

0: عيد على مزاجك. على مزاجك.
1: هلا اف ام عيد على مزاجك
2: مع فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
3: اتخيل عالم تصلك فيه بطاقاتك المصرفية لين عندك وبكل سهولة مع خدمة توصيل بطاقات الخصم المباشر والائتمان ومسبقة الدفع الخاصة بك من بنك مسقط بدون لا تتعنق وعلى راحتك. وبالتعاون مع شركائنا أرامكس وأسياد نضمن لك وصول بطاقتك بأمان وين ما تكون. كل ما عليك هو طلب بطاقتك بسهولة عن طريق تطبيق الهاتف النقال أو الخدمات المصرفية عبر الإنترنت وبتوصل لك بطاقتك إلى بابك. تطبق الشروط والأحكام. بنك مسقط أفضل كل يوم.
4: حياكم في المكان اللي عرفكم، في الشوارع اللي تحفظ ذكرياتكم، قهوتكم، ضحكتكم ولمتكم، لأن تبي داركم وانتو هلها. حياكم بين أهلكم.
5: سجل في نظام الدعم الوطني واختر شل عمان كمزود للخدمة لتكون أحد الرابحين.
1: هلا اف ام عيد على مزاجك.

0: هلا اف ام. عايد على مزاجك
1: هلا اف ام.
0: اسمعوا هلا اف ام في مسقط على 102.7.
2: هلا اف ام.

0: عيد على مزاجك.
1: في مكان مهما عليه تغيب يظل قريب. حياكم في المكان اللي عرفكم، في الشوارع اللي تحفظ ذكرياتكم، حياكم في الوجوه اللي تستقبلكم وكأنكم ما غبتوا يوم، في لحظاتكم المعتادة، قهوتكم، ضحكتكم ولمتكم، لأن دبي ما كانت يوم مجرد وجهة تزورونها، هي داركم وانتو أهلها. حياكم بين أهلكم.
0: بيتك يزداد جمالا مع تنزيلات بان هوم الكبرى التي تصل إلى 80% على كل شيء، من الأثاث الراقي للديكورات العصرية، كل شيء متوفر تحت سقف واحد بأسعار تناسب جميع الأذواق. العرض لفترة محدودة، فاستغلوا الفرصة الآن، زوروا فروع بان هوم بمسقط وصلالة أو تسوقوا أونلاين. مدرسة السلطان 49 عاما من التميز الأكاديمي في بناء قادة المستقبل. مدرسة السلطان ليست مجرد مؤسسة تعليمية، ولكن هي مجتمع متكامل يقدم تعليما واسعا ومتوازن، يتمتع بأعلى درجات الجودة ويعكس الثقافة العمانية والإسلامية. ندعوكم لزيارة الحرم المدرسي لاستكشاف تجربة تعليمية فريدة، أو الاتصال بنا على 2453-6777 لمزيدا من المعلومات. مدرسة السلطان، معا نسعى إلى النجاح. هلا FM، عيد على مزاجك.

0: عروض الصيف أدفنتشر آيلاند، ولأول مرة في السلطنة استمتعوا بأجواء مليئة بالمرح مع عروضنا المميزة للأطفال. 7 ريالات فقط للطفل الواحد، شامل جميع الألعاب وصالة التزلج، وعند حضور أكثر من 3 أطفال يصبح السعر 5 ريالات فقط للطفل الواحد، شامل جميع الألعاب وصالة التزلج. اصنعوا أجمل الذكريات مع العائلة والأطفال واستمتعوا بأوقات ممتعة مليئة بالمرح والسعادة للجميع. موقعنا العريمي بوليفارد الطابق الأول.
1: المادة 33 من قانون العمل: يجب أن يكون عقد العمل ثابتا بالكتابة ومحررا باللغة العربية من نسختين لكل طرف نسخة، ومع ذلك يجوز أن يكون العقد محررا بغير اللغة العربية على أن ترفق به نسخة محررة باللغة العربية يعتمدها طرفا العقد. وإذا لم يوجد عقد عمل مكتوب، جاز للعامل إثبات حقوقه بجميع طرق الإثبات، ويجب أن يتم اعتماد العقد من الجهة المختصة. قانون العمل يوازن بين مصالح العامل وأصحاب العمل، مع تحيات وزارة العمل.
2: هلا FM، عيد على مزاجك.

0: جيد على مزاجك.
1: في مكان مهما عليه تغيب يظل قريب. حياكم في المكان اللي عرفكم، في الشوارع اللي تحفظ ذكرياتكم، حياكم في الوجوه اللي تستقبلكم وكأنكم ما غبتيهم، في لحظاتكم المعتادة، قهوتكم، ضحكتكم ولمتكم، لأن دبي ما كانت يوم مجرد وجهة تزورونها، هي داركم وانتو أهلها. حياكم بين أهلكم.
0: هلا FM عيد على مزاجك.

0: قيد على مزاجك.
1: هلا اف ام،
0: اسمعوا هلا اف ام في مسقط على 102.7.
2: هلا اف ام في مسقط 102.7.
1: هلا اف ام،
0: قيد على مزاجك.

0: مزاجك.
1: عندك بطاقة شل عمان للنظام الدائم الوطني؟ أعجب الأمور طيبة، سجل الحين وممكن تكون واحد من 90 فائز بقسائم تسوق من سنتر بوينت، ماكس، شو إكسبرس وأكثر بقيمة 50 ريال. تبتضاعف فرصك، استخدم تطبيق شل جو بلاس وفالك طيب بإذن الله. وما بس كذا، تقدر تكون أحد الرابحين بقسيمة من أصل 5 قسائم عن طريق المشاركة بمسابقتنا. سجل اليوم وخلك من الرابحين. العرض ساري لين 30 يونيو 2026.
0: هلا FM، عيد على مزاجك.

0: على مزاجك.
1: هلا اف ام، عيد على مزاجك.
2: ضحكات أطفالي ما يكملها إلا صينية دجاج بالبشاميل.
3: العشاء جاهز، الريحة خيال. تسلم إيدك ماما.
2: وأكيد ما استغنى عن منتجات الصفا، شاركني كل لحظاتي السعيدة.
3: لذيذ ماما، يعطيش العافية ويخليش لنا.

0: حياكم في المكان اللي عرفكم، في الشوارع اللي تحفظ ذكرياتكم، قهوتكم، ضحكتكم ولمتكم، لأن تبي داركم وانتو هلها. حياكم بين أهلكم.
1: بعد الدوام خلوا طلعتكم مسقط جراند مول مع مبادرة الساعات الذهبية. استمتعوا كل يوم بتجربة تسوق مسائية بهدوء وراحة أكثر من 6 إلى 10 المساء. مواقف أسهل وأجواء أهدى وعروض وخصومات من المحلات والمطاعم المشاركة. عروض عديدة من فوكس سينما، فابيلاند، شرف دي جي وغيرهم الكثير.
2: تابعونا على سناب شات وإنستغرام إذا حابين تعرفوا أكثر. مسقط جراند مول
1: ننتظركم من الساعة 6 مساء كل يوم.
3: بيتك يزداد جمالا مع تنزيلات بانهوم الكبرى التي تصل إلى 80% على كل شيء، من الأثاث الراقي للديكورات العصرية. كل شيء متوفر تحت سقف واحد بأسعار تناسب جميع الأذواق. العرض لفترة محدودة، فاستغلوا الفرصة الآن. زوروا فروع بانهوم بمسقط وصلالة أو تسوقوا أونلاين.
4: مسافر هذا الصيف؟ اكتشف وجهات مميزة في أوروبا وآسيا وأفريقيا، من فيينا وسراييفو إلى بانكوك، ميدان، نيروبي، كيغالي، كولومبو، ألماتي وطرابزون. استمتع برحلات مباشرة وأسعار مناسبة من مسقط إلى وجهتك الصيفية المفضلة. احجز مبكرا وخلي صيفك على كيفك مع طيران السلام. طيران السلام، سافر على طريقتك.
5: هلا FM، عيد على مزاجك.

0: على مزاجك.
1: هلا اف ام،
0: اسمعوا هلا اف ام في مسقط على 102.7.
2: هلا اف ام في مسقط 102.7.
1: هلا اف ام،
0: عيد على مزاجك.

0: اف ام، عيد على مزاجك.
1: عروض الصيف في أدفنتشر آيلاند، ولأول مرة في السلطنة استمتعوا بأجواء مليئة بالمرح مع عروضنا المميزة للأطفال. 7 ريالات فقط للطفل الواحد، شامل جميع الألعاب وصالة التزلج، وعند حضور أكثر من 3 أطفال يصبح السعر 5 ريالات فقط للطفل الواحد، شامل جميع الألعاب وصالة التزلج. اصنعوا أجمل الذكريات مع العائلة والأطفال، واستمتعوا بأوقات ممتعة مليئة بالمرح والسعادة للجميع. موقعنا العريمي بوليفارد الطابق الأول. التطبيق أسرع طريق، استمتع ب 300 خدمة مصرفية عبر تطبيق بنك مسقط، منها أكثر من 100 خدمة رقمية بالكامل دون الحاجة لزيارة الفرع. خدمات سريعة وآمنة أينما كنت. لمعرفة المزيد يرجى زيارة www.bankmasqat.com.
2: في مكان مهما عليه تغيب يظل قريب، حياكم في المكان اللي عرفكم، في الشوارع اللي تحفظ ذكرياتكم، حياكم في الوجوه اللي تستقبلكم وكأنكم ما غبت يوم، في لحظاتكم المعتادة، قهوتكم، ضحكتكم ولمتكم، لأن دبي ما كانت يوم مجرد وجهة تزورونها، هي داركم وانتو أهلها، حياكم بين أهلكم.
3: ما باغي فوضى تكسر روتين يومك؟ لك مع تويستر نار بتعاون كنتاكي وإكسلنس في السلطنة. الحرارة نار وخيال، والأكيد أنك بتسمع صوت القرمشة قبلها، ألذ أكثر تعاون صوصي في العالم، قرمشها الحين.
4: فازت أوريدو بجائزة أوكلا لأفضل تجربة ألعاب على شبكة 5G في عمان، تم التحقق منها بشكل مستقل بناء على اختبارات مستخدمين حقيقيين. أفضل شبكة للألعاب في السلطنة، أوريدو، طور عالمك.
0: هلا FM، عيد على مزاجك.

0: عيد على مزاجك
1: مع فايبرنت أواصر. يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
2: ما باغي فوضى تكسر روتين يومك؟ لك مع تويستر نار بتعاون كنتاكي وإكسلنس في السلطنة. الحرارة نار وخيال، والأكيد أنك بتسمع صوت القرمشة قبلها. ألذ أكثر تعاون صوصي في العالم، قرمشها الحين.
3: المادة 5 من قانون العمل: يحظر على صاحب العمل فرض أي شكل من أشكال العمل الجبري أو القسري على العامل. قانون العمل يوازن بين مصالح العامل وأصحاب العمل. مع تحيات وزارة العمل.
0: هلا FM، عيد على مزاجك.

0: عيد على مزاجك. ما باغي فوضى تكسر روتين يومك؟ لك مع تويستر نار بتعاون كنتاكي وإكسلنس في السلطنة. الحرارة نار وخيال، والأكيد أنك بتسمع صوت القرمشة قبلها. ألذ أكثر تعاون صوصي في العالم، قرمشها الحين. عيش تفاصيل المونديال مع أوريدو. استمتع باشتراك المجاني لمتابعة كأس العالم فيفا 2026 على بي ان سبورتس. عند اشتراكك أو ترقية باقتك الحالية في خدمة منزلي، للاشتراك تواصل معنا عبر واتساب الرقم 9510300 أو بطلب الرقم 1514 أو بزيارة أقرب صالة أوريدو. طور عالمك.
1: هلا FM، عيد على مزاجك.

0: عيد على مزاجك.
1: هلا اف ام، عيد على مزاجك. مسافر هذا الصيف، اكتشف وجهات مميزة في أوروبا وآسيا وأفريقيا، من فيينا وسراييفو إلى بانكوك، ميدان، نيروبي، كيغالي، كولومبو، ألماتي وطرابزون. استمتع برحلات مباشرة وأسعار مناسبة من مسقط إلى وجهتك الصيفية المفضلة. احجز مبكرا وخلي صيفك على كيفك مع طيران السلام. طيران السلام، سافر على طريقتك.
2: بنك مسقط يقدم لكم أطيب التهاني والتبريكات بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وكل عام وأنتم بخير.
1: هلا اف ام، عيد على مزاجك.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الأحبة. عيد أضحى مبارك، أول ليلة من ليالي عيد الأضحى المبارك.

أخبارك؟ مساء العيد وفرحتها، يا مساء الفرح واللمة الحلوة، يا مساء الضحكات اللي تزين البيوت والقلوب. كل عام وانتو بخير، عساكم من عوادة ومع أول ليلة من ليالي العيد. أكيد نحن نحييكم بأجمل الأوقات وأحلى السهرات، وأكيد العيد بدونكم، بدون مشاركاتكم، بدون رسائلكم ما يكتمل، والفرحة معكم أكيد لها طعم ثاني. حياكم الله معنا في سهرة مليانة أجواء عيد وسوالف وضحك. أكيد خلوكم قريب لأنه أكيد ليلة أول يوم العيد ليلة حلوة، ليلة جميلة، كلنا نتشارك فيها مع بعض. كيف كان أول يوم العيد؟ خبروني وشاركوني أكيد. ومن قلب الفرح نبدأ معكم لحظات العيد بليلة كلها حب وسلام وأمنيات جميلة نرسلها أكيد لكل شخص يسمعنا الآن، سواء كنت يعني كنت وسط أهلك أصدقائك، ولا حتى رايح في الطريق يمكن يعني تسلم من هنا ولا تسلم من هناك. أكيد للعيد يعني كذا تفاصيل خاصة في كل عائلة، في كل بيت، كلنا نتشارك طقوسها. نفس الشيء، خلوا فرحتكم تكبر والبسمة أكيد ما تغيب عنكم وعن بيوتكم وعن أبنائكم، واستقبلوا العيد بكل شغف بمحبة. ومعنا أكيد الليلة نحن في ليالي العيد أجواء مختلفة وذكريات نعيشها معاكم، من أغاني العيد، من كذا تفاصيل حلوة في ليلة أول أيام عيد الأضحى المبارك. أهلا وسهلا، رح أكون معكم أنا شذى بإذن الله في ليالي العيد.

0: سلام سلام.
1: هلا اف ام، عيد على مزاجك.
2: لسبع سنوات متتالية أواصر تحصل على جائزة أوكلا لأسرع إنترنت في سلطنة عمان. غير باقة الإنترنت المنزلي إلى أواصر الآن عبر الواتساب 800-100-000 أو زر الموقع الإلكتروني awasir.om.
1: احصل على بطاقتك الرقمية للخصم المباشر فوراً عبر تطبيق الهاتف النقال من بنك مسقط. إصدار مجاني للبطاقة مع إمكانية استخدامها عبر أبل باي وسامسونج باي، والاطلاع على تفاصيل البطاقة في أي وقت. قدم الآن بسهولة عبر تطبيق بنك مسقط. للمزيد يرجى زيارة www.bankmuscat.om. تطبق الشروط والأحكام.
3: في مكان مهما عليه تغيب يظل قريب. حياكم في المكان اللي عرفكم، في الشوارع اللي تحفظ ذكرياتكم. حياكم في الوجوه اللي تستقبلكم وكأنكم ما غبت يوم، في لحظاتكم المعتادة، قهوتكم، ضحكتكم ولمتكم. لأن دبي ما كانت يوم مجرد وجهة تزورونها، هي داركم وانتو أهلها. حياكم بين أهلكم.
4: ما باغي فوضى تكسر روتين يومك؟ لك مع تويستر نار بتعاون كنتاكي وإكسلنس في السلطنة. الحرارة نار وخيال، والأكيد أنك بتسمع صوت القرمشة قبلها. ألذ أكثر تعاون صوصي في العالم، قرمشها الحين.
5: المادة 18 من قانون العمل: العمل حق للعمانيين، ولا يجوز لغيرهم ممارسة العمل داخل سلطنة عمان إلا وفقا للشروط والأوضاع المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له. قانون العمل يوازن بين مصالح العامل وأصحاب العمل. مع تحيات وزارة العمل.
1: هلا اف ام، عيد على مزاجك.

0: إذا مكملين ومستمرين معكم مستمعينا الأحبة في ليلة أول أيام عيد الأضحى المبارك. أول يوم العيد له شعور سبحان الله كذا ما يتكرر، من الصباح بدري من صوت التكبيرات، ريحة العطور، البخور، الملابس الجديدة، لمة الأهل اللي تعطي أكيد للبيت روحة ثانية وروح مختلفة. كل واحد فينا يعني له ذكريات صغيرة وتفاصيل بسيطة جدا مرتبطة بأول يوم العيد، يمكن العيدية اللي كنا أكيد نعدها ونحن صغار أكثر من مرة، واليوم وكل يوم وكل سنة نشوف هذا المشهد يتكرر أكثر من مرة قدامنا كذا بتفاصيله، بنفس التفاصيل اللي كنا نحن نسويها. أول ما حد يعيدنا نبدأ مرة ثانية نعد كل العيدية، أول ما حد بعدين مرة ثانية يعيدنا بعد فترة نبدأ ونعد كل العيدية من أول وجديد، شوية رحنا صرفنا رحنا الدكان ما دكان أي شيء نبدأ مرة ثانية ونحد كأن اللي يطمن على فلوسه وكنا نطمن على الحلال فعلا. الحماس ممكن ذكرى أيضا اللي هو الحماس قبل طلعة العيد، الطلعة الجميلة الحلوة البسيطة وزيارات أكيد الأقارب أو حتى هذيك الصورة العائلية اللي لازم تنعاد كل سنة اللي نحن نشوفها اليوم ونضحك يمكن على أشكالنا كيف كانت قبل هذيك السنين وكيف كنا ويعني إيش التفاصيل أكيد الجميلة والحلوة اللي كنا نعيشها. أجمل ذكريات العيد يعني ما بس أكيد بالأماكن، أحيانا تكون في تفاصيل جدا بسيطة لكنها تبقى بالقلب سنين طويلة. وأنتوا الحين في السيارة أو تسمعوني أتوقع أنه حلو وجميل أنتوا كعائلة كأزواج كأصدقاء وين ما تكونوا رايحين كل واحد يتذكر تفاصيل العيد البسيطة اللي كانت تسعده هو شخصيا، وصدقني راح تكتشف ان اللي يسعدك يسعد اللي جنبك حاليا نفس الشيء، لان طقوس العيد يعني بمختلف يعني خلنا نقول العادات والتقاليد في بعض المناطق الا ان باختلافها تتشابه، طقوس العيد باختلافها تتشابه ونحن باختلافنا في كل بيت كيف طريقة يعني مثلا احتفالاتنا بالعيد الا ان نتشابه في أكيد العادات تتشابه في التقاليد على رغم الاختلاف. فأهلا وسهلا فيكم، نستذكر كذا مع بعض ذكريات العيد والتفاصيل الصغيرة اللي تسعدنا نحن في كل عيد تسعد الكبير حتى قبل الصغير.
1: أعزائي الركاب دخلنا أجواء العيد بسلامة، ذكروا دايما أن الحين مو وقت سوالف، وقت فرحة وعيديات.

0: على مزاجك.
1: عروض الصيف في أدفنتشر آيلاند، ولأول مرة في السلطنة استمتعوا بأجواء مليئة بالمرح مع عروضنا المميزة للأطفال. 7 ريالات فقط للطفل الواحد، شامل جميع الألعاب وصالة التزلج، وعند حضور أكثر من 3 أطفال يصبح السعر 5 ريالات فقط للطفل الواحد، شامل جميع الألعاب وصالة التزلج. اصنعوا أجمل الذكريات مع العائلة والأطفال واستمتعوا بأوقات ممتعة مليئة بالمرح والسعادة للجميع. موقعنا العريمي بوليفارد الطابق الأول.
2: ل7 سنوات متتالية أواصر تحصل على جائزة أوكلا لأسرع إنترنت في سلطنة عمان. غير باقة الإنترنت المنزلي إلى أواصر الآن عبر الواتساب 8-0-0-1-0-0-0 أو زر الموقع الإلكتروني awasr.om.
3: ما باغي فوضى تكسر روتين يومك؟ لك مع تويستر نار بتعاون كنتاكي وإكسلنس في السلطنة. الحرارة نار وخيال، والأكيد أنك بتسمع صوت القرمشة قبلها. ألذ أكثر تعاون صوصي في العالم، قرمشها الحين.
4: مدرسة السلطان 49 عاما من التميز الأكاديمي في بناء قادة المستقبل. مدرسة السلطان ليست مجرد مؤسسة تعليمية، ولكن هي مجتمع متكامل يقدم تعليما واسعا ومتوازن يتمتع بأعلى درجات الجودة ويعكس الثقافة العمانية والإسلامية. ندعوكم لزيارة الحرم المدرسي لاستكشاف تجربة تعليمية فريدة، أو الاتصال بنا على 2453-6777 لمزيدا من المعلومات. مدرسة السلطان، معا نسعى إلى النجاح.
0: هلا FM، عيد على مزاجك.

أكيد من يعني الذكريات الثانية والتفاصيل الأخرى الكثيرة اللي نحن اليوم نتكلم عنها يعني من ضمن التفاصيل البسيطة وممكن تكون أحيانا كبيرة بالنسبة لنا، كانت واحدة من الأشياء هي أيضا أغاني العيد اللي لها سحر خاص ما يتكرر في أي وقت ثاني. بمجرد ما تسمع أول لحن على طول تحس أن الفرح فعلا، ترى الفرح بدأ، ترى الفرح رسميا بدأ، وكأن العيد أعلن حضوره بصوت الموسيقى على الرغم تكرار نفس الأغاني من سنين وبنين، إلا أنه كل ما تقدمنا في العمر كل ما بالعكس نحن تعلقنا أصلا في الأغاني القديمة، الأغاني البسيطة لكنها مليانة بهجة تربطنا بذكريات الطفولة، أيام لما كنا ننتظر العيد بلهفة، وأيام ما كنا نردد هذه الأغاني بدون ملل ولا كلل في كل بيت وكل شارع تلقى صوتها يعني مع الضحكات والزيارات، وتزيد بالعكس جمال يعني الأجواء كذا وتزيدها أيضا فرحة. فأغاني العيد مش بس مجرد صوت يشتغل، لا هي إحساس يخلي القلب دائما يكون فرحان، ودائما يعني نبغى نسمع هذه الأغاني على تكرارها في كل عيد. فأجمل ما يميز العيد هو أكيد تنوع الأغاني اللي تعطيه نكهة خاصة، في أغاني قديمة فيها الماضي وفيها الذكريات والتفاصيل أكيد اللي كنا نسمعها، ونرجع لذكريات الطفولة واللمات الأولى في العيد، وفي أغاني نفس الشيء جديدة بطابع عصري لها جيلها أيضا تدخل البهجة وتناسب كل الأذواق، تخلي أجواء العيد أكثر حيوية وفرح. فبعض الأغاني تميل أكثر للكلمات البسيطة اللي تتكلم عن الفرح، الزيارات، العيديات، وبعضها يركز على الإيقاع الحماسي وبعضها يركز على الذكريات. في النهاية كل أغنية في العيد كأنها رسالة دائما تقول أن العيد فرحة وفرحوا واليوم عيد وكل عام وانتم بخير، فكل واحد يخبرنا عن أفضل أغنية بالنسبة للعيد، ونحن في ليالي العيد أكيد معكم وفي هلا أف أم نسترجع ونستذكر الأغاني.

0: على اف ام. عيد على مزاجك.
1: ضحكات أطفالي ما يكملها إلا صينية دجاج بالبشاميل.
2: العشاء جاهز، الريحة خيال. تسلم إيدك ماما.
1: وأكيد ما استغنى عن منتجات الصفا، شاركني كل لحظاتي السعيدة.
2: لذيذ ماما، يعطيش العافية ويخليش لنا
3: الصفا. في مكان مهما عليه تغيب يظل قريب. حياكم في المكان اللي عرفكم، في الشوارع اللي تحفظ ذكرياتكم، حياكم في الوجوه اللي تستقبلكم وكأنكم ما غبتوا يوم، في لحظاتكم المعتادة، قهوتكم، ضحكتكم ولمتكم، لأن دبي ما كانت يوم مجرد وجهة تزورونها، هي داركم وانتو أهلها. حياكم بين أهلكم.
4: عمال يشتغلون في كل مكان وبين البيوت، وتنتج من هذه الأعمال حفريات عميقة تشكل خطورة على الكل إذا ما انتبهنا للافتات التحذير، والأخطر لما تتغطى بمياه الأمطار. علينا نتحذر منها لسلامة الجميع. نما لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
5: مدرسة السلطان 49 عاماً من التميز الأكاديمي في بناء قادة المستقبل. مدرسة السلطان ليست مجرد مؤسسة تعليمية، ولكن هي مجتمع متكامل يقدم تعليما واسعا ومتوازن، يتمتع بأعلى درجات الجودة ويعكس الثقافة العمانية والإسلامية. ندعوكم لزيارة الحرم المدرسي لاستكشاف تجربة تعليمية فريدة، أو الاتصال بنا على 2453-6777 لمزيدا من المعلومات. مدرسة السلطان، معا نسعى إلى النجاح.
0: هلا اف ام، عيد على مزاجك.
6: هلا اف ام،
0: عيد على مزاجك.

إذن يا ليلة العيد أنستينا ونستينا وجددت الأمل فينا. هذا ختام جميل أكيد نختم معكم في هذه الساعة، الساعة الأولى من برنامج ليالي العيد، وبكذا نحن نكون وصلنا وياكم لنهاية هذه الساعة من ليالي العيد. ساعة كانت مليانة سوالف، ضحك، أجواء عيد، أكيد كذا تدخل القلب، تدخل قلوبنا جميعا من ذكريات وتفاصيل نعيشها كذا في العيد. لا تروحوا بعيد لأن ساعتنا الثانية أكيد في الطريق بتفاصيلها وبالفقرات وبمشاركات أكثر معكم مستمعين الأحبة في حلقتنا الأولى من ليالي العيد. إن شاء الله يا رب الكل يكون بخير وعافية، وتشاركونا أكيد مشاويركم اليوم في أول ليلة من ليالي العيد. بالعادة كيف تقضوها؟ إيش طقوسكم؟ إيش تسووا؟

0: عيد على مزاجك. على مزاجك.
1: هلا اف ام عيد على مزاجك.
2: حياكم في المكان اللي يعرفكم، في الشوارع اللي تحفظ ذكرياتكم، قهوتكم، ضحكتكم ولمتكم، لأن تبي داركم وانتو هلها. حياكم بين أهلكم.
3: ما باغي فوضى تكسر روتين يومك؟ لك مع تويستر نار بتعاون كنتاكي وإكسلنس في السلطنة. الحرارة نار وخيال، والأكيد أنك بتسمع صوت القرمشة قبلها. ألذ أكثر تعاون صوصي في العالم، قرمشها الحين.
4: بيتك يزداد جمالا مع تنزيلات بانهوم الكبرى التي تصل إلى 80% على كل شيء، من الأثاث الراقي للديكورات العصرية، كل شيء متوفر تحت سقف واحد بأسعار تناسب جميع الأذواق. العرض لفترة محدودة، فاستغلوا الفرصة الآن، زوروا فروع بانهوم بمسقط وصلالة أو تسوقوا أونلاين.
1: هلا FM عيد على مزاجك.

في ساعتنا الثانية مساء العيد السعيد، وأهلا وسهلا بكم في ساعتنا الثانية من ليالي العيد. كل عام وانتم بخير مرة ثانية، وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال وعساكم من عوادة يا رب. نحييكم أكيد في هذه اللحظات المليئة بالفرح، المليئة باللمة الحلوة والمشاوير الجميلة اللي تجمعنا على أجواء العيد بكل تفاصيلها الجميلة. في هذه الساعة نحن أكيد رح نكون معكم في موضوع يعني مهم يهم كل بيت وفي كل مائدة أكيد في أيام العيد، نتكلم عن

عن سلامة غذائنا، جودة الأكل في العيد، كيف نقدر نحن نستمتع بفرحة العيد والمأكولات الشهية وفي نفس الوقت يعني ننتبه لصحتنا ونحافظ على سلامة أكلنا من أي مخاطر أو أخطاء غذائية بسيطة ممكن تأثر علينا وعلى أطفالنا وعلى كبار السن في البيت. خلونا نعيش فرحة العيد بكل أمان ووعي ونخلي صحتنا جزء من فرحتنا. فكيف نحن اليوم ممكن نستمتع بالمأكولات والحلويات والعزائم وفي نفس الوقت أيضا نحافظ على صحتنا وننتبه من بعض العادات الغذائية اللي تأثر علينا وعلى اللي حوالينا. فخلونا نعيش فرحة العيد بوعي ونخلي صحتنا جزء من فرحتنا، لأن العيد فرحتين، فرحة قلوب وفرحة عافية أيضا. مستمعين الأحبة، هذه المعلومات راح تعطينا إياها الدكتورة مريم محمد الغزالي، أخصائية علم الغذاء سلامة الغذاء.

0: اف ام، عيد على مزاجك. هل تحتاج إلى تمويل شخصي؟ تجاوز المعاملات الورقية وتجاوز زيارة الفرع. إذا كنت عمانيا وتعمل في القطاع الحكومي، يمكنك التقديم فورا من خلال الخدمات المصرفية عبر تطبيق الهاتف النقال من بنك مسقط، واستلم مبلغ التمويل فورا في حسابك. سهل وسريع ورقمي بالكامل، تطبق الشروط والأحكام. لمعرفة المزيد يرجى زيارة bankmasqat.om. بنك مسقط، أفضل كل يوم. هلا اف ام، عيد على مزاجك.
1: يا الله، الذبح الذبح يا شدا. الحين البلديات، بلدية مسقط والولايات ومركز، يعني حرصوا حتى ما مقصرين، مسوين مسالخ. لكن بعدها العادات اللي حد الآن، حلف صور ورا عند باب بيت قصوا له راسه، وبعده إلى حد الآن. ليش هم نصحوا؟ لأن فيه تلوث يكون متبادل، والمواشي ترى أمعاهي هي فيها أربعة ترى معدات وتكتر، فما تعرف في يمكن يصير تلوث متبادل، أو أنها تحمل أمراض من مكان الذبح وتضرك أنت. فعشان ما تصير هذه الأشياء وما تصير هذه المشاكل، وتتأكد من الأدوات اللي أنت مستخدم منها، المسلخ أفضل. وعلى فكرة بيقول المسلخ يمكن ملوث، لا، في رقاب المسلخ، في دكاتره موجودين هناك اصلا يشيكوا الذبايح، ما بلك كذي تطلع. وثانيا من صالحك، يمكن اللي بيذبح الدكتور بيشيكها بيقول لها فيها كذي، لا تستهلك هي خلاص. وايش بيقولوا لك بعدين؟ برايبه نذبح عند بيت ترى الذي الفرن او الشوي بيقتل البكتيريا. هم كذي مخلين في بالهم ان الحراره بتقتل البكتيريا. لا، ما كل أنواع الحرارة تقتل البكتيريا، في بكتيريا تتحمل الحرارة.
2: يعني عادي ممكن تعيش مع الحرارة.
1: أيوة.
2: فممكن خلينا نقول إن البكتيريا وقت الذبح يعني تنتقل من الذبيحة لأدوات الطبخ الثاني والأطعمة.
1: أيوة
2: الثانية.
1: أيوة. وأنت متأكدة أصلاً على أدوات الذبح هل كانت سليمة أو لا؟
2: إنزين، يعني نفس الشيء في نقطة إن لحم العيد ممكن يجلس كم شهر.
1: صح، ويلفوه بالمنيوم ويخلوه في فريزر.
2: أوكي، هذه عادة صحيحة؟
1: بالنسبة لي عادة ما صحيحة. يعني هو صح مبهر ومطبوخ وخلاص، فاني قلت يعني إذا تبي تحتفظ فيه في الفريزر حدك شهر يسدك. في بعضهم يخلوه الكياسة 6 أشهر ترى. أعرف أول كنت قبل عن أدرس ما أعرف عن هذه الأمور، أشوف بس خزنوا 6 أشهر خزنوا، لأني أنصح شهر. حتى أذكر أن شايف فيديو أحد من الطباخين مخزن لحم في فريزر على -40 أكثر من 3 سنوات بس ما طابخنه. فإيش سوى يوم قصي؟ قص الحواف، ويوم شيك اللحم من داخل شيك انه طري طري طري طري. بس ايش سوي؟ قص الحواف. وهذا الصح اللي سواه، لان هذيك ملوثه اصلا خلاص. انهي ما لها فايده، قيمه الغذائيه منتهيه. فاثناء الطبخ حتى ينصحوا بعمرات، اثناء الطبخ والشوي الطبخه هذيك السوداء كل الناس تتلذذها الشواء. الطبخه تعرفيها انت شاد هذيك تتلذذ بنتي
2: اللي فيها بهارات، هذيك مطلوبة،
1: هذيك مطلوبة. يتلمضوها تعيبهم كيكا انها محروقة كريسبيتي.
2: انزين،
1: هذه انا انصحكم زحفوها وطشة وكلوا بعدين اللحم. هذه بعض المرات تكون تحمل معادن ثقيلة وضرنا، لكن هي لذيذة. الجزء المحروق، والجزء المحروق حتى في كل المواد الغذائية ما ينصح، الناس تتلذذها لكن ما ينصح. حتى في بعض الحلويات اللي يسموه، ما اعرف يسموه باللغة العربية، اللي هي كرماليزيشن. أيوة، احتراق. أيوة. الكرمل هذه نفس الشيء،
2: مكرملة كذا،
1: مكرملة وايد محترقة جدا جدا، هذه حتى تحسيها مرة.
2: وسبحان الله الناس دائما تدور للمحترق.
1: ايوه سبحان الله،
2: والكريسبي وكل شيء.
1: أيه.
2: انزين، يعني انا اصلا كنت بقولش ان اعادة تسخين اللحم وتجميده، بس انت قلتي لي اصلا حتى ما يخزنوه المفروض اكثر من شهر. بس خلينا نرجع عليك،
1: يكفي شهر.
2: لكن اعادته تذويبه وبعدين مرة ثانية يعني تسخينه.
1: لا لا لا ما ينصح ما ينصح. يعني مثلا حتى مثلا وهي ما مطبوخة صح وطلعتيها وذابت عليك وتروح تخزنيها مرة ثانية في فريزر، إذا تبي ما مشكلة، بس أهم شيء تكون على على نظافة تامة. بتحصلي بعض من الدواجن فيها تكتلات، هذه عرفي إن طلعتيها ذابت ورحتي عدتي فرزنتيها. فلذلك يفضل طلعوا الكمية اللي تبوه وطبخوه واستهلكوه، وتحاولوا انكم ما تخزنوا وايد في الثلاجة، والاكل يكون مال يوم يومين يسدكم، لا تكتسوا اكثر، لانكم انتم ما تعرفوا على كم درجة حرارة اصلا في الثلاجة، هل تحملت، هل مهتمين بنظافة التي.
2: صحيح. انزين نحن يعني تقريبا وصلنا لنهاية البرنامج، لو تعطينا قواعد ذهبية لسلامة الغذاء في العيد، أهم الأشياء اللي لازم الناس ينتبهوا لها.
1: أهم الأشياء، شوفوا الجو ترى حار، أهم شيء أهم شيء أهم شيء درجات الحرارة، نهتم فيه، التخزين، النظافة العامة، كذلك بعض من العاملين وايد يعتمدوا على الوافدين في نقل الأغذية، تأكدوا ترى حين حر والعرق حدث ولا حرق، فهذه يعني اليد بروحها شدة هي ناقل للبكتيريا، لأن احنا علميا البكتيريا فيه في اليد عفوا فيها بكتيريا اسمها ستاف نايمة فيني وفيك، ولكن إذا احنا محافظة على نظافتها تنمو، ممكن تكون سبب ناقل للبكتيريا إلى الأكل. فأهم شيء أهم شيء أهم شيء التوعية والجو حار، تحضير الأكل بطريقة صح، درجة الحرارة، التخزين، نشيك الثلاجات، ما نكدس، ما نشتري أغراض كثيرة خاصة الحلوى، لأن في بعضهم يأخذوا الحلوى يخلوها على درجة حرارة الغرفة أكثر من شهر شهرين ثلاثة أربعة ما يعرفون هي تتعفن. أنا أقول لكم هذا الشيء لأنني شفت بعيني شاري، كنت في عيد الفطر، والعيد الفطر كان الجو بارد، شريتها خلال ثلاث أسابيع إلى شهر درجة حرارة الغرفة، إلا شوف العفن يتداغرني لونه أبيض. أيوة، فإذا أنت تبي تشتري ما مشكلة اشتري، لكن خليه في الثلاجة مدة من شهر إلى شهرين، بس تتأكد أنها سليمة، ما تعرف يمكن متعفن حتى من داخل،
2: أو كميات معقولة،
1: كميات معقولة، لأن شوفي في ناس كريمين شدا وايد يشتروا كميات كبيرة، بس هل أنت متأكد أنكم تمخزنها صح؟ في ترى في بعضهم كثير يعتمدوا على العمال الوافدين، يشتروا لك يخلوا يجمعوا يجمعوا يجمعوا، فلا يكتسوا. فهذا هو أهم شيء. يعني دائما أقول العامل المؤشرات للتسمم دائما اللي هي الفيزيائي، ملوثات عفوا فيزيائية، الملوثات الكيميائية، الملوثات البكتيريولوجية، كيف تي، لأن إحنا ما اهتمين بالعوامل اللي هي الرطوبة ودرجات الحرارة والوقت. فهذه المؤشرات إذا احنا ما اهتمينا فيها وصار تلوث يسبب لنا تسمم غذائي، وإحنا كذي نفقد نفسنا والمادة الغذائية.

0: على اف ام، عيد على مزاجك.
1: عروض الصيف أدفنتشر آيلاند، ولأول مرة في السلطنة استمتعوا بأجواء مليئة بالمرح مع عروضنا المميزة للأطفال. 7 ريالات فقط للطفل الواحد، شامل جميع الألعاب وصالة التزلج، وعند حضور أكثر من 3 أطفال يصبح السعر 5 ريالات فقط للطفل الواحد، شامل جميع الألعاب وصالة التزلج. اصنعوا أجمل الذكريات مع العائلة والأطفال، واستمتعوا بأوقات ممتعة مليئة بالمرح والسعادة للجميع. موقعنا العريمي بوليفارد الطابق الأول.
0: هلا FM، عيد على مزاجك.

مستمعينا الأحبة مكملين أكيد ومستمرين معكم في ليالي العيد وحلقتنا الأولى في أول أيام عيد الأضحى المبارك. وكل الشكر أكيد للدكتورة مريم وعلى المعلومات المفيدة. فإذا ركزنا على جودة الغذاء في العيد الأمر بسيط مستمعينا، لكن مهم جدا أن نركز عليه. وفي بعض الإرشادات اللي المفروض أن كذا نحن نكون عارفينها ومهتمين لها على كثر الزحمة اللي ممكن يكون الواحد يمر فيها في العيد. أول شيء أنك تختار دائما الأكل الطازج، فتحرص أن اللحوم أكيد والأشياء اللي أنت تاكلها من حلويات وغيره، وهذا في العادة أكيد نحن يحصل معانا الحمد لله رب العالمين في العيد، لأن الذباح وغيره كله يكون فرش. ولكن دائما نرجع ونقول ونذكر التركيز على الأشياء اللي أنت مشترينها من قبل عساس تكون للعيد. حاول أنك تفتش عليها وتشوف أن كل شيء مرة سليم وتمام. نظافة التحضير أكيد مهمة، غسل اليدين، التعقيم قبل إعداد الوجبة، وأكيد تتأكد من نظافة أدوات الطبخ والتقديم، لأن النظافة هي أساسا أساس جودة الغذاء. في شيء أيضا مهم مستمعينا اللي هو طريقة الطبخ الصحية. حاول أنك تختار أكثر شيء أو أكثر طريقة تكون مناسبة لك ولعائلتك وتكون نوعا ما صحية بعيد عن يعني الدهون وغيره. والحمد لله نحن أكلنا غالبا طريقة تحضيره في العيد بس بين قوسين تكون صحية، يعني شوام، شاكيك، يعني هذه الأمور، فالحمد لله ما تحتاج الزيوت. الانتباه ثم الانتباه ثم الانتباه للتخزين، لا تخلي الأطعمة المطبوخة في حرارة الغرفة لفترة طويلة وخزنها في الثلاجة بشكل صحيح علشان تتجنب التلف أو التسمم الغذائي عاد خصوصا يعني في هذا الحر. آخر شيء تنتبه أيضا لتاريخ الصلاحية، خصوصا العصائر، الألبان، الحلويات الجاهزة، وتتأكد دائما من تاريخ الانتهاء وتتأكد من تاريخ أيضا الإنتاج وتقرأ كل شيء قبل الاستخدام. باختصار مستمعينا، جودة غذاء العيد تبدأ من اختياراتنا نحن الصحيحة، النظافة، التخزين السليم والتخزين الآمن، فعلشان تكتمل فرحتنا بدون أي تعب وأي مشاكل صحية نحن المفروض أن نكون مركزين على هذه الأمور، وعلشان نهنا أيضا بعيد كل صحة وعافية. لأن ألاحظ أن سبحان الله يعني في أشخاص تمرض فعلا في فترة العيد وكل هالأمراض تكون متعلقة بالمعدة، فالواحد أحيانا يسأل إيش السبب. طيب نحن أكلنا كله من البيت ومدري إيش، أحيانا السبب يكون منا وغلطة في تهاون بسيط جدا يمكن راح يضرنا. فتنعموا كلكم يا رب بعيد أضحى مبارك، كله بخير وكله صحة وعافية.

0: عيد على مزاجك. هلا اف ام، عيد على مزاجك.
1: هديه هديه هديه.

مستمعينا الأحبة، وإلى هنا نحن أكيد نصل معكم إلى ختام هذه الساعة وختام مشوار ليالي العيد في أول أيام عيد الأضحى المبارك. كل عام وانتم بخير وعساكم من عوادة، الله يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. شكرا لقلوبكم اللي كانت معنا ولمتابعتكم اللي زادت أكيد أجواءنا فرح وبهجة. نتمنى أكيد لكم عيد مليان صحة وسعادة وأيام جميلة تجمعكم بأحبائكم على خير ومحبة. لا تنسوا أن العيد فرحة، لكن الأجمل أنها تظل فرحة آمنة وصحية في كل تفاصيلها، نفس ما تكلمنا اليوم في هذه الساعة. نلقاكم أكيد في أيام أخرى مع باقي الزميلات بإذن الله تعالى في صباح العيد اللي هو هلا بالعيد، وفي أيضا ليالي العيد. دائما كونوا بخير، دائما استمتعوا بأجواء العيد، دائما عيشوا تفاصيل العيد، سواء كنتوا يعني كبار، سواء كنتوا صغار، سواء كنتوا يعني كذا موجودين بين أهلكم أحبابكم، سواء كنتوا في غرفة، سواء كنتوا درسوا، سواء كنتوا مشتغلين مناوبين، استمتعوا لأن العيد يبقى العيد بكل تفاصيله. الله يعطيكم الصحة والعافية، وكل عام وانتوا وأهلكم وأحبابكم وكل من يعز عليكم بخير وصحة وعافية. مع السلامة.

0: هلا اف ام، عيد على مزاجك.
1: عروض الصيف أدفنتشر آيلاند، ولأول مرة في السلطنة استمتعوا بأجواء مليئة بالمرح مع عروضنا المميزة للأطفال. 7 ريالات فقط للطفل الواحد، شامل جميع الألعاب وصالة التزلج، وعند حضور أكثر من 3 أطفال يصبح السعر 5 ريالات فقط للطفل الواحد، شامل جميع الألعاب وصالة التزلج. اصنعوا أجمل الذكريات مع العائلة والأطفال، واستمتعوا بأوقات ممتعة مليئة بالمرح والسعادة للجميع. موقعنا العريمي بوليفارد الطابق الأول. مع فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني، وبث برامجك المفضلة دون تقطيع، واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
2: بنك مسقط يقدم لكم أطيب التهاني والتبريكات بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وكل عام وأنتم بخير.
0: هلا اف ام، عيد على مزاجك.

نعمتوا ببركات العيد وعسى عيدا خضيرا عليكم. إذا كنتم عيدين في الشرقية فاسمعونا على 102.7 في الشرقية، اسمعونا على 102.7 هلا FM عيد على مزاج.

0: عيد على مزاجك
1: مع فايبر نت أواصر. يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
2: تبي كل عمان تسمعك؟ إعلانك يبدأ من عندنا. اتصل علينا على الرقم 9634-4767 أو 2200-9004.
3: كل بيت له حكاية، وحكايتك تبدأ مع تمويل بيتنا من بنك مسقط. سواء كانت خطوة بناء بيتك الأول واستقرارك، أو انتقالك لمنزل أكبر، أو اختيارك لعقار فاخر، تمويل بيتنا يقدم لك حلول تمويل مرنة ودعم مستمر في كل خطوة. قدم طلبك في أحد فروع بنك مسقط أو عن طريق زيارة أحد مراكز بيتنا الـ15 أو أرسلهم إلى 900-90. كل بيت له حكاية، وحكايتك تبدأ مع بيتنا. تطبق الشروط والأحكام. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة bankmasqat.om. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
0: هلا أفلام عيد على مزاجك.

مبارك نعيدكم. لو كنت معيد في محافظة البريمي اسمعنا على التردد 104.8. محافظة البريمي اسمعنا على التردد 104.8. الأف أم عيد على مزاجك.

0: عيد على مزاجك
1: مع فايبرنت أواصر. يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو ارسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om. خلي هلا FM توصل إعلانك للناس.

بنك مسقط يقدم لكم أطيب التهاني والتبريكات بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وكل عام وأنتم بخير. هلا FM، عيد على مزاجك.

دعمتم بركات العيد. لو كنت معيد في محافظة الداخلية اسمع على FM على تردد 102.7 وعيد على مزاجك.

0: عيد على مزاجك
1: مع فايبر نت أواصر. يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو ارسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om. كلمنا وخلي الكل يوصل إعلانك. اتصل علينا على الرقم 9634-4767 أو 2200-9004.
0: هلا اف ام، عيد على مزاجك.
2: مشاهدين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل عام وأنتم بخير. نرحب بكم في برنامجنا العيد على مزاجك.

نعبد لكم بدون بيته. إذا كنت معيد في محافظة ظفار اسمع هلا اف ام على التردد 102.7 وعيد

عيد على مزاجك. بعدك تنتظر ديورك؟ مع بنك مسقط التطبيق أسرع طريق، مع 300 خدمة مصرفية وأكثر من 100 خدمة رقمية بالكامل. عبر تطبيق بنك مسقط تقدر تفتح حسابات جديدة وتسدد فواتيرك وتحول المبالغ وتستثمر وغيرها المزيد، وين ما تكون ومتى ما بغيت دون زيارة الفرع. خدمات سريعة وسهلة وآمنة. سجل الدخول اليوم واستمتع بخدمات مصرفية سهلة ومريحة. بنك مسقط، أفضل كل يوم.

0: على اليوتيوب حاضرين كل المقاطع والمقابلات واللقاءات تلقاها في قناة هلا اف ام على اليوتيوب.
1: هلا اف ام عمان اون يوتيوب.
2: هلا اف ام
1: مزاجك من

عيد على مزاجك. هلا اف ام، عيد على مزاجك.

بالعيد طيلة أيام عيد الأضحى المبارك ابتداء من العاشرة صباحا مع أماني علي على هلا FM.

على مزاجك. بنك مسقط يقدم لكم أطيب التهاني والتبريكات بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وكل عام وأنتم بخير.

مبارك عيدكم. لو كنت معيد في محافظة البريمي اسمعنا على التردد 104.8. محافظة البريمي اسمعنا على التردد 104.8. الأف أم عيد على مزاجك.

0: يفرق مع هلا اف ام. تواصل معنا على الرقم 9634-4767 او 22-00-9004.
1: هلا اف ام، عيد على مزاجك.

0: سناباتنا ويومياتنا على حساب هلا اف ام في سناب شات
1: @ هلا اف ام راديو.
0: ويا هلا فيكم
2: هلا اف ام
1: مزاجك للعرب.

نعمتم بركات العيد. لو كنت معيد في محافظة الداخلية اسمع على أفهم على تردد 102.7 وعيد على مزاجك.

جيد على مزاجك. بنك مسقط يقدم لكم أطيب التهاني والتبريكات بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وكل عام وأنتم بخير. هلا اف ام، عيد على مزاجك.

0: مقاطع الفنانة وآخر مقاطع البرامج على حسابنا في تيك توك. تابعونا على هلا اف ام راديو. هلا اف ام راديو. وخلي مزاجك بالعربي دايما معانا.
1: هلا اف ام.
2: مزاجك بالعربي.

نعمتوا ببركات العيد وعسى عيدا خضيرا عليكم. إذا كنتم عيدين في الشرقية فاسمعونا على 102.7 في الشرقية، فاسمعونا على 102.7 هلا FM عيد على مزاجك.

0: على اف ام، عيد على مزاجك.
1: تنزيلات بان هوم لا مثيل لها، تصل ل 80% بجميع الفروع وعبر موقعهم الإلكتروني.

نعبد لكم بدون بيته. إذا كنت معيد في محافظة ظفار اسمع هلا اف ام على التردد 102.7 وعيد

0: شكرا. يوميات البرامج تغطياتنا وآخر الأخبار، تفاعلكم مع مختلف القضايا اليومية
1: على حسابنا في تويتر
2: At Hala FM Radio.
0: على FM على تويتر
3: Hala FM Radio.
4: Hala FM
5: مزاجا للعرب.

عيد على مزاجك. هلا اف ام، عيد على مزاجك.

0: كل البرامج اليومية والأسبوعية، المقابلات وتفاصيلها، أخبارنا وآخر العلوم، كل شيء بتحصلوه في موقع الإذاعة على
1: www.halafm.om.
2: موقع
0: هلا FM.
3: هلا FM. مزاجك بالعربي.

تتم بركات العيد. لو كنت معيد في محافظة الداخلية اسمع على FM على تردد 102.7 وعيد على مزاجك.

أنتم ببركات العيد وعسى عيدا خضيرا عليكم. إذا كنتم عيدين في الشرقية فاسمعونا على 102.7 في الشرقية، فاسمعونا على 102.7 هلا FM عيد على مزاجك.

مبارك عيدكم. لو كنت معيد في محافظة البريمي اسمعنا على التردد 104.8. محافظة البريمي اسمعنا على التردد 104.8. الأف أم عيد على مزاجك.

بالعيد طيلة أيام عيد الأضحى المبارك ابتداء من العاشرة صباحا مع أماني علي على هلا اف ام. هلا اف ام، عيد على مزاجك.

0: الحين وفي أي مكان في العالم تقدر تسمع هلا أف أم في كل وقت. حمل تطبيق هلا أف أم في الأبل والأندرويد وكون معنا في كل مكان وزمان.
1: هلا أف أم
2: مزاجك بالعربي بالعربي.
1: هلا أف أم حمل تطبيق هلا أف أم.

0: مؤيد على مزاجك.
1: هلا اف ام.
0: اسمعوا هلا اف ام في مسقط على 102.7.
2: هلا اف ام في مسقط 102.7.
1: هلا اف ام.
0: عيد على مزاجك.

يا نسيما هب من أرض العراق من زوايا هيجت فيها اشتياقي بلغ الأحباب.

0: عشت. يعطيكم العافية، يعطيكم العافية.
1: هلا اف ام. مزاجك.
2: هلا اف ام.
1: اسمعوا هلا اف ام في مسقط على 102.7.
3: هلا اف ام في مسقط 102.7.
2: هلا اف ام.
1: عيد على مزاجك.

نغنون مع بعض؟ يلا أنا معاكم. لقيت روح

ترى ما اسمعكم وايد يعني مو عالي وايد. لقيت روحي

0: شكرا.
1: نعمتوا ببركات العيد وعسى عيدا خضيرا عليكم. إذا كنتم عيدين في الشرقية اسمعونا على 102.7 في الشرقية، اسمعونا على 102.7 هلا FM عيد على مزاجك.

نعبد لكم بدون بيته. إذا كنت معيد في محافظة ظفار اسمع هلا اف ام على التردد 102.7 وعيد

0: مزاجك.
1: هلا اف ام،
0: اسمعوا هلا اف ام في مسقط على 102.7.
2: هلا اف ام في مسقط 102.7.
1: هلا اف ام،
0: عيد على مزاجك.

0: لكم.
1: نعمتوا ببركات العيد وعسى عيدا خضيرا عليكم. إذا كنتم عيدين في الشرقية فاسمعونا على 102.7 في الشرقية، اسمعونا على 102.7 هلا FM عيد على مزاجي.

0: نعبد لكم دمبة زهر. إذا كنت معيد في محافظة ظفار اسمع هلا اف ام على التردد 102.7 وعيد على مزاجك.
1: نعبد لكم كل حال كل عمر.

0: عشتوا.
1: ما علينا يا حبيبي من كلام الناس،

0: مسقط على 102.7
1: على FM في مسقط 102.7
2: هنا FM
0: عيد على مزاجك.

0: مستمعين الكرام، نستمع خاشعين إلى آيات من الذكر الحكيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، هات سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وبعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. أحمدك ربي على نعمة الإيمان بك وشرف الإسلام لك، وأصلي وأسلم على خاتم رسلك وخاتم أنبيائك سيدنا محمد، أذن الخير التي استقبلت آخر إرسال السماء لهدي الأرض، ولسان الصدق الذي بلغ عن الحق مراده من الخلق. سبحانك تفضلت بالتكليف وتفضلت بالمعونة، فأنت المتفضل أولا وأنت المتفضل آخرا، وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: مستمعين الكرام، نستمع خاشعين إلى آيات من الذكر الحكيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.